هذا هو منصور، عم الحاكم والأميرة ليلى، حامي القلعة وحارسها الأمين، صواني الوجه كحجارتها، وفولاذي الإرادة كحراب حماتها.

0: وهذا بدر يزعم أنه تاجر حرير، وبينه وبين تجارة الحرير لهجة الرجال، في ثيابه غبار المعارك، وفي صوته نبرة الأبطال. ما جاء يطلب بدر؟ ما هي أهدافه؟
1: هون المطرح يلي بابه بدل مسكر ما بيفتح.
2: مينك انت؟
1: انا بدر، بيع بتاجر بالحراير، بغزو التاريخ ومصاير.
3: وهاللي معك مين بيكونوا؟
1: رفيقي فارس، خي صقر، وهودي رجالي اللي ما بيخونوا مثل الدرع بيحمو الصدر.
3: ما عرفنا من وينك جاي، يمكن واقع من شي قصر يما من اخر شي حكاية.
1: جاي من هالسهل الواسع، مطرح ما بيتخبى النسر من هدير الزوابع.
3: مين بتعرف بقلعتنا؟
1: أميرتكم.
2: أميرتنا
3: تعرفها من قبل هلأ؟
1: قصتها بكل المطارح، وبسمع أنه برجة معلق وبالسما فوق الجوانح.
3: أنا الأميرة اللي قبالك، قولي اللي خاطر عبالك.
1: أنا عارف أنك أنت واسمك ليلى، وبزمان الماضي سفرتي، واليوم رجعتي من السفر. جاي أحضر يوم رجوعك وأهديك من بلادي هدي مشغولي بإيدين القمر.
2: نحن ما بنقبل هدايا، يمكن هايدي ضربة حجر.
1: ما تخافوا منها، ما فيها من أسرار الزوايا.
3: وغير الهدية، شو عندك من أخبار؟ من أسرار بعدك مش حكيها؟
1: عم يحكوا الناس بقصتكن.
3: شو قالوا؟
1: حاكم قلعتكن ما بيطلع من خلف ستار، قاعد وحده مع أفكاره. جيب له معي هدية بقدر وصل له هي، طلب لي منه إن كان بيقبل يستقبلني بهالسهرية.
2: ضلك ناطر، رايح أسأل.

0: يشكرك يا بدر حاكمنا وبيعتذر يستقبلك عنا.
1: هيدي الضيافة وين يا منصور مجد الأمارة وقيمة الإنسان؟ لو كان عندك بعد 10 قصور تنسى الضيافة الخلقة بلبنان؟
2: لو في كرامة بقلبك وإحساس ما كنت ناطر عدروب الناس. كمل طريقك هالأرض فيها
1: ألعاب كل رجال تحميها، مش برج واطي وحجرتين صغار نشقوا تيحموكن من الزوار. قال المثل إن كان خلقك طال دق البواب بتعرف الأبطال. لا تخاف يا منصور من تجار، ما زال درعك كونتين حجار.
2: هوهو يا منكلها بالرجعة يما منكلها على الباب، وبين الرجعة والقلعة من الدلفل تحت المزراب.

0: سوا.
1: شوف يا صاحبي، مش رح نجي على الأرض مش وراين، وهالكاس مرة منشرب مش مرتين. يمكن الحاكم وهم يما شي جبان مسكر عحاله خلف هالحيطان.
2: جرجرتنا من السهل للغابات، وفرجيتنا من بعيد أعلى قصور. لعت فينا ناكل العنبات، ولعت قادر تقتل النطور.
1: نحنا ما جينا نبيع خيطان وحرير، منموت شو بهم، خلينا نموت هلأ قبل ما يسكروا بتفوت. وبنص ليل افتح لنا الباب الكبير، منشوف كأنه حاكمه الرجال يما خيال وخلف منه خيال.

0: ليش بعدك يا بدر عنا؟ أبوابنا عم ينقح خيالك من حريرك نحن في عنا. شو عم تغزل أنت ورجالك؟
1: جاي تودع صاحبة هالعيد، ضليت ناطر بعدني كرمالها.
2: لو كان هو حاكم القلعة الوحيد تقبر عيونه قلعته ورجالها.

وهذه هي نور إحدى بنات القلعة، أحبت صقر شقيق بدر وراحت تحاول إدخاله القلعة ليتمكن من فتح أبوابها ليلا لأخيه بدر ولرجاله الذين يطمعون بالاستيلاء عليها، فهل يتم لهم ما يريدون؟

شباك يا بدر، شباك بتروح وبتجي وبتروح مثل الحصان الشارد المجروح. شو مضيع مفتاح السر يما ناطر حدا يمر؟ بوجهك حكي، عن مين عم تسأل؟ عن صقر اللي بعده بالقلعة. الفوتة هينة بس الرجعة بدها حلم يكون أطول. قبلك ركع أبطال عبابي الكبير، وانت جاي تفتحه بخيط الحرير.

0: خيط الوعد بيناتنا رح ينقطع. لا تعتبي اللي صار بده يصير، بيني وبينك وقفي كلمة مصير. وخيي صقر وين صار؟ وين ما رجع؟
1: خيك وقع بإيد هالحراس ورح نعدمه يا بدر عند الصبح بساحة القلعة قبال كل الناس.
0: بين خيي والصبح واقف رمح،
1: شايفي مصيرك صار بحالة خطر.
0: عند الخطر منصير نتحدى القدر.

أوثق بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر، النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: هنا راديو كوكبة.
1: الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكن راديو كوكبة.
1: حالياً على الإنترنت تا كل الأهل بالوطن الأم يجتمعوا معنا.
2: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
0: انتو برفقة راديو كوكبة.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عيب الشوم، يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكم سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلة تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجود فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم، كان ورد أو بشر. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: معكم أيمن البناي من لوكسمبورغ، أسمع دوما راديو كوكب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكب.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: رجع مالك احسن ما تخلص اوان.
1: يسلم ديتك.
0: يلا قهوه معي خلينا جميل كمان.
2: زرت ريت.
0: حاضر. يلا.
3: مرحبا درويش.
0: اهلا مرحبتين.
3: ممكن استعمل التليفون؟
0: معلوم. تفضل تفضل. التليفون صاحب التليفون حسين. هي
3: الو معلم سمير، انا الخياطه نجوى. وحياتك نسيت عندكم البطانه والزرار على الصندوق، اذا ممكن تشوف لي اياهم. موجودين؟ طيب اميني تحفظ لي هون عندك لارجع. ايه وبيكون احسن كمان. ممنونتك. درويش.
0: نعم.
3: اذا في حدا سألك بده يستأجر أوضة.
0: إيه؟
3: أنا بيتي واسع ممكن أجر أوضة.
0: كتير عم يسألوني. ليه ما قلت لي من الأول؟
3: يا درويش ما فهمتني، وأنا كمان عم يسألوني، بس ما بدي أجر من مكان.
0: إيه؟
1: مادموزيل أنا عم فتش عودة، ممكن تأجروني يا إلي؟
3: إلك أنت؟
1: أنا وحدي، لا قدامي ولا وراي، بظهر من الصبح أنجا أرجع المساء.
0: إيه درويش مثلي مثل زندجو، درويش مثلي أنا.
3: طيب بس بدي اسال اختي بالاول. على كل ان تنسى ابنا درويش بدلك على بيتنا.
1: شكرا يا نزل، مع السلامه.
0: ايه بيت فوق جنب بيت ابو ملحم.
1: درويش.
0: نعم.
1: هي واختها ساكنين لحالهم؟
4: ايه بس انتبه اوادم تا يفضل عنهم، من اشرف البنات عنا. بقى خليك درويش ادمي مثلي.
1: ولو يا درويش أنا بهالعمر وعم بتسمعني هيك كلام؟
4: بعدين أنا شكرت فيك وعملتك درويش مثلي، ما تسود لي وجهي. ها
1: لك عيب لك يا درويش، أنا شخص عم فتش على رزقتي على معيشتي، أنا بيني بك أشياء.
4: طيب بردون، بس بدي أسألك، ليه بدك تستأجر أوضة؟ وين كنت ساكن قبل هلا؟
1: آخ كنت نام عند واحد صاحبي، بس بيظهر آخر مدة صار يتضايق فيي.
4: لك يلا فكرك انت كل الاصحاب اصحاب.
5: لحظة ست ملحم، تاكلت كافية درز هالقطعة اللي بايدي بس.
6: عمهلك حبيبتي خلي راحتك، انا مش كتير مستعجلة.
3: ملا مشوارها تعيب.
5: هاي جت اختي نجوى هلا بتساعدك على تنقية الموديل.
6: يعني هالموديلات السنه شي بحيرها. تعي حبيبتي ساعديني بتنقية الموديل. تعي.
3: تكرم يا جارتنا.
6: الله
3: يكرمك. بس دقيقه ترتاح لي شوي.
6: ايه طيب عيني.
5: شو مثل عادتك بيظهر جيتي ماشي كاختي. طيب كنت جيتي لك بشي تاكسي؟
3: لا حبيبتي لا، انا هيك خصوصي بجي ماشي حتى اعمل رياضه. من ساعة ما رحت أنا على السوق أنت عم تفتشي بهالدفتر؟
6: لا ولا وبعدني لهلا، رحت على البيت ركبت على الطبخة وجيت. شو بقى شي لحالي برسالة. أنا عجبني هالموديل هيدا. لك طب
3: تشوف
6: شوف تنشوف حلو.
3: إيه بس انتبهي ست أم الحين، هيدا الموديل بنصحك كتير.
6: صحيح.
3: اسمعي مني وخليكي على الموديل اللي نقيت لك إياه أنا امبارح.
6: إيه دخلت نسيته.
3: هيدا هيدا بيلبق لك اكثر شيء لجسمك، خصوصا الشقفه اللي جايبتيها انت برحله هالموديل.
6: منيح لك يعني. يلا تكرنا على الله، قومي اعملي معروف وخذي لي قياسي. طيب شو انا عندي بلا جياب، مش احسن قصدي؟
3: يعني بيسوى بجياب بيسوى بلا جياب، هيدا ذوق.
5: ست ملحم.
6: نعم.
5: انا عندي تبعي على الفستان لاولاني، لقيتي له موديله بالدفتر افضل ما تغير.
6: قصدك هاي عرايتك بلا ما نرجع نندم الاخر. يلا خدي لقياس اعملي معروف. يي علينا اكيد اجت شي زبونة تلهينا هلا.
5: خليك بشغلك انت يا اختي انا بفتح.
6: اوكي.
1: نهارك سعيد.
5: نهارك سعيد مبارك. بتريد شي يا عم؟
1: جاي يشوف الأوضة اللي بدكم تأجروها.
5: أي أوضة؟ نجوى؟ انت محكيه العم بخصوص اوضه للاجار؟
3: ايه مزبوط، الاوضه الفردويه اللي ما تخلى من برا، فرجيها.
5: تقصدي هيدي الاوضه يعني اللي برا؟ طيب ليش ودك تاجريها كاختي؟
3: ما هيك رايحه ديعان ومش عم نستعملها كاختي، نستفيد من اجرتها، شو رح نخسر؟
5: طيب مثل ما بتريدي. تفضلي عم تشف فرجك على الاوضه.
1: انا مش مفرق معك كيف ما كانت تكون.
5: تفضلي.
2: كثير منيحه.
3: هاي خلصنا.
2: يسلموا دياتي.
3: ان شاء الله بكره الصبح بفصل الشقفه.
2: شكرا. بس دخلك بدي اسالك، بس ما بعرف كيف رح تطلع مني. بوافقكم انتم تاجروا الرجال معكم؟
3: ما هيدا الباب هلا بنقفله بالغال. ايه؟ بصير المستاجر يفوت ليا من برا.
2: الى باب خارجي. ايه اذا كان هيك معلش كثير منيح.
3: تصور هو فايت ظاهر من هون لك.
5: يظهر الاوضه عجبته كنجوى.
1: بتفقي معه
5: للعم؟
1: اذا ما عجبتني الاوضه بتعجبوني انتو يا بنتي.
2: شو شوفي عينه رفيعه اخونا.
1: متاسف يا اختي، التهمه مش اللي انا غلط.
2: لا يا خي، انا ما بعني شيء عدم المؤاخذه، لايك انا بحب اتولدن كتير. يا اهلا وسهلا فيك، تفضل ارتاح. الاسم الكريم من غير شر.
1: اسمي حسان يا اختي، حسان. قديش بدكن اجار الاوضه؟ مع العلم اني انا رجال اجباري.
3: اجباري على بعضنا يا عم. بس شو بتشتغل حضرتك؟
1: انا بعدني متجدد بهالبلد، بالوقت الحاضر بخلص معاملات الناس بالسرايا، باخد اجرتي منهم سمحة نفس.
2: يا عيني، صدق ما اطيب النفوس السموحة، وكلنا عايشين بهالدنيا على سمحة النفس. يلا بالاذن، تركت الطبخة عم بعرف أفسر شو بكون صار فيها.
3: اسمك معي.
1: حضركم.
6: بكرة تفصلين التغيير مش هاي؟
3: تكرم عين. الله يسلمك. تبقي تعي سلينا.
6: ايه ولو الله يسليكم برحمته، بس اخلص شغلي بيجي بديش عزيمة.
3: يا اهلا وسهلا. تفضل يا عم تفضل. قلت لي وحدك ما هيك؟
1: وحدي يا بنتي، الله وحده. بس دخليك هشقفة الارض قدام البيت، ليش تركينا هيك بور؟
5: شو يظهر حضرتك تشتغل بالزراعة يا عم؟
1: والله يا بنتي الانسان لما بيقصد بيطلع بايده يشتغل كل شيء. انا بوقت الفراغ رح خليها تصير جنة هالشقفة البور هيدي.
5: شو رأيك يا مجدة؟ والله مثل ما بتريدي يا اختي، انتي اكبر مني والقرار النهائي لك.
1: انا بنيكم على المحبة والتفاهم بيناتكم، انا فخور فيكم.
5: ولو يا عم، اثنين خيات يتامى قال ما نكون متفقين ومحبين لبعضنا.
3: طيب يا عم، هلا نقول على الاوضه ومش رح نختلف على الاجار.
1: وانا مش رح خلي علي، مش رح خليكم الا تكونوا راضين علي كمان.
3: وما انه هلا وجدت عنا ترم الظهر، شو رايك نتغدى سوا؟
1: للحقيقه يا بنتي انا جوعان، وخليها تكون افتتاحيه المعرفه بيناتنا الخبز والملح.
5: وهي انا فاتح حضر الغدا.
7: جهزي عن جديد بيظهر؟
2: نعم؟ ايه؟ ليش لا؟ وشو رأيك نرجع نعمل عرس عن جديد كمان؟
7: ايه فيش مين؟ يلا رجعي عبك بيك تروح اطلبك عن جديد ونعين موعد لعرس جديد، شو رأيك؟
2: ايه؟ اذا ما كانش في مانع نزال هلأ لعند الصايف وشوف شو بدك تجيب لي خطبة. ايه بس وينك، انتبه هالأيام غير هك الأيام، تعرف بدك تجيب لي صيغة تليق بمقامك الرفيع. يلا عجل شاي تعمل.
7: هاي عم بلش تاخديها عن جد. روح عمي روح، انتو النسوان مثل الجيش ما بتهتسوش الا بالغربة لي بس.
2: وليش انتو رجال هديوك خليتولا شي لهالدجاجة المعطرة؟ خالص الحمد لله، صياح على الفاضي ومنقودين اللي فوق الغربين واللي تحت الغربين.
7: عم قل لك روح يعني، اخذتك عن شغلك تاخذيناش روح.
2: يا لطيف شو صاير عينك ضايقه؟ ايه حق على فوق على فوق. هات لك شي 300 ليره بدي سدد لحساب القديم الخياط.
7: نحن اللي منقودين اللي فوق الغربين واللي تحت الغربين. ايه خاطرك
2: صدق خاطرك.
7: أنت أرجيب المصريات ايه لا ما عندي شرحي يا ست. افش معي غيره 500 ليرة بتسدد حساب الماضي
6: ايه
7: وبيفضل معك
6: للمستقبل. يعطيك العمر الطويل الرب. لا لا يا ابو ملحي، مش كل الجوق مثل بعضها. الجوق اللي مثلك بيفسحوا المجال للدجاجه يتنقوا دماغه وعلى ذوقها. يلا باي باي. بدك شي من خياطه؟
7: وصيلي على شرويل مكشكش. يا لطيف يا لطيف المصاري، كيف بتحول قوام العبسي لبسمة.
1: ايه يا فتاح يا رزاق يا مقسم الارزاق يا رب يا كريم.
8: مرحبا.
1: مرحبتين. اهلا وسهلا.
8: شو عم تعمل ها؟
1: كيف شو عم بعمل؟ اوضه مستاجره هون.
8: مين مأجرك اياها؟
1: الخياطات اللي شوفها.
8: وبقديش مأجرينك اياها؟
1: والله بوقت الحاضر سمحولي اقعد فيها هلا هيك بعد ما اتفقنا على الاجار.
8: ومنين معهم حق يأجروك اياها؟ معك سند اجار؟ فرجيني اياها تشوف.
1: لك يا خيي عم بقول لك سمحولي اقعد فيها بوقت الحاضر، يعني بعد ما في سند اجار بيناتنا.
8: ايه بيكونوا عملوا لك ورقه برانيه بالاجار، اعطيني اياها تشوف هيك.
1: لك يا خيي عم بقول لك لا ورقه برانيه ولا سند اجار. شو بيظهر حضرتك صاحب الملك؟
8: نعم حضرتي صاحب الملك، وشرطي الاساسي مع البنات ممنوع ياجروا حدا معهم ابدا.
1: طيب اسالوا للخياطات.
8: طبعا بدي اسالهم. شو فوضى الحكايه فوضى.
1: الله لا يعطيك عافيه، خايف لي يخربط لي سعي هذا صاحب الملك.
6: اسم الله عليك يا خزن عين، ما ارشق صبيعك بشكل ابره.
3: ما فقنا على حالنا يا جارتنا والابره بايدنا، عشره عمر نحن وياها.
6: ليش هو في اشرف من عشرتها هالابره كنجوى؟ قليل ما عم تلبس ناس، هي بتركض والخيط بيركض يحيك وراها.
9: يا حسرتي كل معشتنا من وراها.
6: ايه خلي عنك حبيبتي خلي عنك انا بس. اهلا وسهلا بجارنا منصور. شو ان شاء الله جاي تفصل لك شي تنوره يا مش تيار؟
8: لا والله جاي اشوف شريكتي بالملك. يعطيكم العيفة.
9: ايه زيدك عافية عم منصور.
3: تفضل.
8: لا شكرا مش مطول، سؤال ورد جوابه.
3: سمعتك عم بتقول شركتك بالملك، مين يعني شركتك بالملك؟
8: انتو انت واختك، ليش في غيركم شريكي بالملك؟ ناين معكم حق تأجروا الأوضة بدون ما تستشيروني؟ بقدر أعرف؟ بسند الأجار اللي بيني وبينكم في شرط بيقول ممنوع على المستأجر إنه يأجر حدا معه أبداً أبداً. طلعتوا عليها الشرط؟
9: مظبوط عم منصور، بس نحن سكنناه بالأوضة شفقةً على حالته مش بالأجار.
8: لا اسمحيلي، هو قال لي إنكم أجرتوا إياها بالأجار.
6: طيب دخلة وبنفرض مأجرينه إياها أجار، شو فيها شو صار؟
8: صار كتير يا ست الملحي، أو بيزيدوا لي الأجار أو بدي أقدم شكا وإشحتهم الأوضة.
6: وليش مضايق عليك كتير؟ حرام رجال فقير الحيل ومعطر ساكن بهالأوضة كخي منصور.
8: لا مضايق علي كتير إيه ست الملحي، مش كافي أجار قديم ورخيص حتى يستفيدوا فوق الإفادة إفادة؟
6: لكش تحكي كل الناس مثل بعضها هاي.
9: طيب بسيطة عم منصور ما تزعل، من اللي يخلي الأوضة؟
8: إيه هيك؟ وإلا مضطر أقدم شكوى عليكم أنتوا ساعتها. ببقى بشوف.
3: لا والله مش رح قله يخلي الأوضة واللي بده إياه يعمله.
9: لا يا أختي دخيلك هيك بهالشكوى بيطلعنا برات البيت.
3: ما بيقدر يطلع حدا، بندعي إنه رجال ضيف نازل عنا.
9: بس الضيف بينزل لمدة معينة مش مثله على طول.
6: بسيطة يا طانت بسيطة، أنا عندي رأي، إذا كانكم شفقنين على هالرجال وبدكم تسكنوا بهالأوضة اتفقوا مع صاحب الملك وتفعوا له نص أجار.
3: حق معك ست أم الحين، إذا صاحب الملك بده يحرج لنا موقفنا هيك رح نعمل.
6: تعرفوا ليش؟ لأنكم إذا بدكم تقولوا له حتى يخلي الأوضة
2: بجوز عني، بجوز يتمنى، او بجوز يدعي انه مهجر، واي مهجر عم يقدروا يطلعوا من سكنه بهالايام.
9: طبعا على هالبنا صاحب الملك كمان ما بيقدر يطلعوا.
3: يا عمي صحيح، ليش نحن اخدين هالاهميه الكبيره؟
2: فاذا هلا ما دام مرتاح البال كفي لي تحضير البروفا تاعني معروف.
3: تكرمه.
2: اجا لهنا على الفاضي حضرته.
4: خي ابو ملحيم الله ينعم عليك. ليك هاد جيرانك البنات الخياطات شو رايك فيهم؟ منيح ما هيك؟
10: منيح بس ولا اشرف من هيك بنات. ليش في شيء؟
4: ما في شيء، لكن اذا منيح مثل ما عم تقول ليه ما بتدبر لي وحده منهم؟ ليه ما بتدبرنا وحده منهم؟
10: الله هلا اخولك درويش خلينا
9: بدك شوفك عمي ابو ملحيم.
4: ها هيدي وحده منهم خي ابو ملحم.
10: الله يحفظك يا نجوى مايلي.
4: هي ما هي اللي خي ابو ملحم الا ايه الله يخليك الا ايه.
3: انا طالعه على البيت عمي ابو ملحم، بتحب وصل لها شيء معي لست ام الحين؟
10: وصلي لها سلامتك يا بنتي. شوف كيف الشغل بالخياطة انت واختك؟
3: الحمد لله ستر المولى، عايشين مثل هالناس.
10: والله انتم بتستاهلوا كل خير وسعاده يا بنتي. الله يحظيكم بنصيب يكون يعرف قيمتكم.
3: بدعاك عمي ابن ملحم بخاطرك.
10: مع السلامة.
4: إلا
10: قبل ولك روح
4: لك مش دمه وكسرت ايدي على عكسك وقال لك إلا وما كنت تدل لما كنت تدل يا أبي لك روح أنا كم معروف
10: ولك شو بدي قل لك زلم؟ شو بدي قل لك؟
4: أنا بعرف شو بدك تقل بعد ما وصلت لك من التم. كنت إلا أنا بعرف قيمتهم.
10: وصلت اللقمة للتم؟
4: ايه
10: يعني معش ناقصك الا تبلش باللعوسة. يا
4: لا ما بدي العوسة بدي
11: فنجان قهوة مستعجلة درويش.
4: نعم قول ما لقطع لنا حديثك كل النور.
11: وشي هيدا؟
10: روح عم تروح
11: المروي يا جار.
10: شو؟
11: ايدي بزنارك. في حواليك مين يشتري هالبيت مني؟
10: كيف؟ بدك تبيع البيت؟
11: وبدي بيع كل شي بالملوك وفصيل افر من هالبلاد وروح بلا رجعه يا رب.
10: كروك ليش كمنصور؟
11: ليش شو بعدي بملكوا انا لهالبيت اخي ابو ملك؟ الحمد لله كانوا مالكينه اثنين بنات، اجا واحد تالي يشاركهم بالملك.
10: تقصد هذا حسان مش هيك؟
11: نعم حسان يا سيدي، قدمت شكوى تشيله من هالاوضه، صار الي شهر بروح وبركض وبلاحي وما طلع بعده.
10: ليش ما تشيله من الاوضه كمنصور؟
11: كيف ليش حيبوا ملحي؟ ما بكره بيثبت جراي بالاوضه وبيصير يطالبني بخلو اذا بدي استرجع بيتك. وساعات لاخذ لك على بركه حط تعويض الهون وتعويض لحبيب جنيبه.
4: لك وينه رجع اوضه اذا بدكم تحكوا؟
11: اخ منك اخ، وينك يا حسان؟ حسان قرب لهالته شوف قرب.
10: وينك؟ اذا بدك تجرح له كرامته مش كلمه بزعل منك.
11: أخ
4: بدك شي خي منصور؟ الله ما خي بملحي.
10: الله يحفظك، كيفك يا حسان؟
4: عايشين مثل ما بيقولوا. قلت لي بدك شي خي منصور؟
11: لا ابو ملحي الله معك، بس الي انا له. ايه؟ هاو شو هالنصبات اللي حملوه؟
4: كم نصب التفاح وخوخ. بدي انبلن ونصبهم قدام الباب.
11: ما بسمح لك تنصب شي ابدا. الارض ارضي والبيت بيتي وجنين جنين.
10: ولو كمنصور ولو الزلمي بده يحول لك البوره لجني لجنيني حلوه ومعارض ومش قابل.
11: ما بقبل ابدا، وانا بعرف انت بدي حول ارضي لجنيني ولجني.
10: وبعدين يا خي منصور هالارض هيدي مش تابعه مش من ضمن الاجار البيت؟
11: واذا من ضمن الاجار؟
10: كيف واذا من ضمن الاجار؟ ما خلص صارن له الحق باستعمال. بعدين جميعك يا عمي عم يحسنوا لك عم يجملوا عم مش عم يخربوا. روح يا حسان روح الله معك وشوف شغلك والله يعطيك العافيه.
4: الله يحفظك خيب ملحم خاطركم.
11: اخ ملكي رزقي وقد منش اتصرف فيه مثل ما بدي.
10: طول بالك.
11: خلص الا ما بيعوهش من كل هالدنيا.
4: طارق يا منصور شو بتعمل؟ تعرف شو بتعمل حياة مسروحة تنتهيهم؟
8: شو رأيك أنت التاني؟
4: إيه بكرة بس استلم ملكك. إيه بس استلم ملكك ما تخليهم ياخذوا النسبات معهم، أنت أبعهم وأحرقهم.
8: تعرف
4: شو؟
8: زكي.
4: إيه أمي توحمت على واحد زكي.
8: سبحان اللي خلقك.

0: يعطيك ألف عافية يا معلم حسان. شو جنيني كيف صارت حلوة هاي؟
1: الله يعافيك يا ست مثلي.
0: ألف دقيقة.
1: أنا وعدته للصبايا
0: إيه؟
1: بدي حول لهم هجنيني لجنة، وبإذن الله راح حولها لجنة.
0: ولك إيه إيه عافيك، صدق هالصبايا بيستاهلوا كل شيء.
1: هلا جبت معي كم نصب التفاح وكم نصب خوخ، بدي أنصبهم هون قدام الباب.
0: يا سلام يا سلام، شو انك ادم إيه ابن حليل صدي. بتعرف هلا بس روح لعندهم بدي اقول لهم خليهم يبطلوا ياخذوا منك اجار الاوضه. تكره
1: يا حسرت علي مني، ليش اخذوا مني لحد هلا قرش؟ بعد ما اخذوا مني ولا قرش.
0: لو بتشوفوا لو بتشوفوا شو بده يعمل كمان، شاري نصب خوخ وتفاح وبده ينقوا بالارض وينصب.
2: صحيح؟
0: ايه وحياتكم، هلا انا وجاي لعندكم، مرقت علي وكانت
2: مين لعم حسان؟
1: الله معك يا بنتي.
2: اهلين.
1: ما حبيت اجي ازوركم وايدي فاضية. أول زيارة عربون محبة وتقدير لفضلكم وعاطفكم علي يا بنتي.
2: كلك لطف وذوق يا عم حسان.
1: مطولين كثير لطف وذوق حتى يوفوكم فضلكم علي.
3: ايه تفضل ارتاح عم حسان.
1: ايه
3: تفضل.
1: تشكري يا بنتي. الله معك ست الملك.
0: الله يحفظك. اهلين معلم حسان.
3: وراح اعمل لك فنجان قهوه هلا بجنن.
1: تسلمي يا بنتي تسلمي.
3: ايه ان شاء الله مرتاح بجيرتنا عم حسان.
1: والله مرتاح بشوفتكم وبجيرتكم يا بنتي.
0: يا عمي شو هالحكي؟ صحيح انه الورده بتشبعش بس بتطيب مريتي.
1: خير ان شاء الله.
3: هاي البوستجي من زمان ما طال صوبنا.
4: الله مع الصبايا الحلوين.
3: اهلين
0: اهلين.
4: مكتوب صوغر من سفارة البرازيل.
2: سفارة البرازيل؟
4: هيدا المكتوب، وقعوا لي هون اذا بتريدوا.
2: ايه تكرم عينك. اكيد اكيد يا مجدة من خالنا سعيد.
3: اكيد من فين لغيره بالبرازيل.
0: ليش انت عندكم خيل بالبرازيل كماجدة؟
3: ايه طب سافر من 10 سنين.
0: ايه
3: هاي تاني مكتوب بيصلنا منه.
0: طيب وليش بيعتوا بواسطة السفارة؟
3: ما بعرف طانت، يمكن لأنه
2: مجدة حوالي بريدية حوالي ب25,000 ليرة.
3: صحيح؟ فرجيني تشوفي أختي.
2: خبي
3: شفتي ليش بيعتوا بواسطة السفارة البرازيلية طانت؟ يا حبيبي شو انت حنون يا خالي يا حبيبي.
2: شفتي يا أم الحين الله ما بيبلي تعيني.
0: ايه بس ما تنسوش انه هالشي صار على وجه جاركم حسان، والدنيا وجوه واعتابت ما بقول.
2: معك حق. لك طلتك طلت خير وبركة علينا يا عم حسان.
3: كنا اتفقنا انا واختي ما رح ناخد منك اجار الاوضة، وفعلا ما رح ناخد منك اجارة.
1: تشكروا تشكروا يا عزيزي. بيظهر طلتي خير عليكم وعلي.
4: وانا قبل ما اقول بخاطركم ما في حلوانه.
2: يي عدم مؤاخذه ولك معلوم حلوين، تكرم عينك لسوف بس شو معي. هاي 25 منيح.
4: شكرا. يلا شو ما اعطاك عمك خذ منه، والله يلهمه لخالكم يعجل بالاحوال الثانيه.
2: ان شاء الله.
4: خاطركم.
0: مع السلامه.

0: لك يا ملحن يمكن هذا حسان افتحي له لك.
1: وشو جاي يعمل عنا حسان؟
0: انا بعت وراه افتحي له ولا تصغري.
1: ما رايحه افتح علي ليه؟ اهلا وسهلا. الله يحفظك. تفضل.
2: بده شيء مني خيب ملحن؟
1: صدق مش عارف لكن هو جوا ناطره.
2: الله معك يا ابو ملحم.
0: اهلا. الله يحفظك. كيف
2: صحة؟
0: خط شو؟
1: يا اهلا وسهلا.
2: كنت عم بركش بدي عمر بركة مي قدام البيت حتى ابقى اسد زريعة منه. بس المشكلة انه ما عندي عدة افعالة.
0: ما عليكش، انا بعيرك عدي من عندي. بس بدي اسألك، شوفتك خبير بالزراعة، ممكن اعتمد عليك تعتني لي بجنيني برا؟
2: تكرم عينك، انا بدي خدمة لك خي ابو ملحم.
0: لا يا اخي لا، عادش بترابه كل شي بحسابه، تقبض اجرتك بالزيت.
1: بس بتعتقد بتقدر لجنينتين معلم حسان؟ جنينتنا وجنينتكم؟
2: ولو ست الملحم ما عليك، ما تخاف، ما تخلي لا جنينة تغار من جنينة ولا جنينة تغار من جنينة.
0: على كل حال تعتال شم البركي، انا بكره بسيارك.
1: حق اطمني، ان شاء الله راضيين عنك هالصبايا.
2: والله يا ست الملحم بدي رضاهم لهالصبايا. بتصدق؟ لو قادر اخدمهم بعيوني ما كنت بتأخر ابدا.
1: قول نحن مش من زمان نعرفهم بجيرتنا، بس ما شاء الله عنه ربيوا يتيمة وكونوا حالهم بحالهم.
0: ايه صحيح،
2: بصيروا يبكوا على قلة البنات.
1: طيب بالا
2: بنت مثل هالبنات هول بيسوا مليون صبي من هيك الصبيان. ايه
0: صحيح. لك حط بالخرج كهي حسان، شو البنت وشو الصبي؟ البقال الكفاح واسع قدام اثنين، والمنافسة شديدة عند اثنين.
2: يا لطيف، ليك منكون بسيرة منصير بسيرة. كان عندي خي الله يرحمه،
1: خي شو ترتاحي،
2: يكره البنات كثير. وبقول الله يرحمه لأنه هرب من البيت من 20 سنة واختفى وما عدنا عرفنا شي عنه.
0: لا لا لا،
1: وليش هرب من البيت خيك معلم حسان؟
2: عم بقول لك يا ست ملحم كان يكره البنات كثير. اول ما تجوز بتذكر قال لي الله يستر يا خي ما يجيني بنت. قلت له بالفرض اجيك بنت شو بتعمل؟ قال لي ما بعرف، يمكن انتحر.
1: لطيف لطيف، شو العقليه المتحجره. انا اقول اجي بنت.
2: اجي بنت؟ نعم ست الملحم.
0: لا لا لا لا،
2: بس ما انتحر مثل ما قال. ضل هربان من البيت تقريبا، مختفي شي 20 يوم شهر، مدري شهرين ما بتذكر مظبوط. قولي بعدين عاد رجع، كان خايف مش مت الناس فيه.
0: لا لا لا لا يا عيب الشوم على العقلية، تتذكرك يا ملحم نعم.
1: ولك ايه بتذكروش لك ايه، بس هديك قدرة، هديك ضل غايب كل الصيفية من البيت لما نعرف انه اجا بنت. ايه كفي، شو هيك صار بخيرك معلم حسان؟
2: يا ستي ما لا انت ضليت فتش عليه وفتش فتش حتى لقيته ورجعته.
0: عظيم. ايه
2: ما في شهر شهرين الا ومرته حملت.
0: ساعتها
2: دب الهامبر كابو وصار يندر ويصلي للانبياء والقديسين حتى يرزقوا صبي. بس اللي تكون بالرحم كان تكون.
0: خلص
2: طب 9 أشهر الله رزقه بصدق بنت. وهديك وش الضيف من ساعتها هو سمع بالخبر من هون وهرب من البيت من هون وبعده مختفي لهلا. له 20 سنة. انا بقول اكيد اكيد انتحر.
1: بدك للدغري اللي بيكون بهيك عقليه خليه ينتحر بلاه وبلا عيشته، لشو بده عيش؟
0: قولتي
1: على القليله بخفف عنه وعن غيره.
0: لا يا شيخ، انه بصرلوش يتداوى.
1: وشو بده يتداوى تا يتداواك ابو ملحي؟ مين بيعرف؟ بجوز يعني اتوخزنيش على كلمتي معلم حسان، على كل حال هذا خيه الله يرحمه، بس هذا حظه بالحياة.
0: ايه صحيح،
2: معك حق، صحيح ست ملحي، هذا حظه بالحياة. يلا تأمرني بشي غيره خي ابو ملحي؟
0: شو في جلقاوة لنقل؟
2: لا لا شكرا، بدي روح كفي ارتاش بكار البركة. يلا قطر.
0: قلت لك بكره بكره الصبح بروح بساعدك فيها البرك.
1: كيف كيف كيف؟ ان شاء الله بكره بدك تروح تشتغل وتجيني مرمغ بهالمي والوحل والتراب و
0: على كيش. على كيش لا مرمغ، بعرف شو عم بيجود بفكرك.
1: والله انا مش فاضي
0: راسل لك. ستيب الشغل وبروح بشتغل، بدي صلي زمان ما مرنش عضلاتي ولين جسمي.
1: ايه معلوم، وبكره بتبلش اخ يا ايدي واخ يا اجري واخ يا ظهري واخ يا خواصري وهلوم
0: جاي. لا مش راح اقول اخ ولا ايه.
3: منيح هيك خي منصور؟ هيك
4: احلى. ايه منيح، بس بدك مين يشتري بسعر اجار قديم؟
3: طيب انت نزل سعره شوي، اوين بيشتروا منه؟
4: بس شو نزل سعره؟ ان شاء الله عمره ما حدا يشتري اذا بدهم ياخذوك ببلاش.
5: اه ما اشتري، شو بعمل لك؟ اسمح لي ارتاح شوي يا درويش.
3: ها؟ ها؟ هذا ارتاح، اهلا وسهلا، شو رح تقعد على ضهري؟
5: مرحبا يا عم منصور.
4: اهلا.
5: بعد عندي شوي مشوار لعند الخياطات لفوق.
3: لفوق عند الخياطات؟
4: شو؟ ان شاء الله جايب لهم مكتوب مسوقر مثل العيدة.
5: ايه والله، ان شاء الله يكون في بقلبه حويلة كمان مثل العادة.
4: ايه يلا. حويلي ورا حويلي، وحضرتهم ساكنين ببيت بيدفعوا نص ربع الأجر.
3: هلا يا زلمة، أنت إيه؟ ليه بلا ذوق بالمرة؟ إيه ليه؟
5: كيف؟ أنا بلا ذوق؟
3: لا معلوم بلا ذوق. أنت صرت موزع بكتيب على العالم، في شي مرة فكرت تجيب لي شي مكتوب إلي؟ إيه قول.
5: لك يا خيي يبعثوا لك مكتيب تجيب لك إياه هون.
3: لك إذا كان هني بلا ذوق، أنت بتعمل مثلهم بلا ذوق؟
5: مين هني يلي بلا ذوق يعني؟
3: مين هني؟ يلي عم يبعثوا لي مكتيب.
5: لك روح يا ما قالش ليه تحكي اليوم.
3: الله يخليك كلمة كلمة، الله يخليك بس لك إيدك كلمة، خليني أقول لك كلمة. إيه الله يخليك.
5: قولها لهالكلمة يلا.
3: هلا أنت ما طالع لحد نجوى الخياطة فوق؟
5: بلا طالع.
3: خلص بتقلها لنجوى أو لأختي يكتبولي مكتوب وجيب لي إياه أنت معك. شفت كيف بيعمل البوصجي اللي عنده صوت؟
5: لك روح الله يساعدك.
3: الله يساعدني. عم يا غم لو لو بشرفك. ايه انت هيدا هيدا له الحق يعملوه موظف هيدا بوصجي. ايه له الحق تصير هيدا بوصجي. هيدا هيدا بوصجي. ايه
4: شفت مالا فاوضة؟
3: ايه ما بيجيب من الكتب.

0: يعطيك العافية يا عم حسان.
1: الله يعافيك. شو جايب لهم اليوم مكتوب مصور كمان للبنات اليوم؟
0: وأكيد في حوالي مثل كل مرة كمان. الحقني الحقني مصلحة بيطلع لك شي حلوانة.
1: الله يهنيهم بكل قرش بيجيهم بيستاهلوا.
2: شو عم تعمل هندسة جديدة للزنايمة؟
1: ايه صديق، بدي اعمر بركة حتى بأسس الريعة منها.

0: هنا راديو كوكبة.
1: هل يكون بعلم اني لح ضلني ناحي رفيق انت وهالبنات؟ مش هخليكم تعرفوا تتهنوا ولا لح خليكم تعرفوا ترتاحوا.
2: لا بترجيك خي منصور، ناحي رفيق انا وترك البنات عجاني.
1: اترك البنات عجاني، اخ منك ومنهم، ولك مهني سبب البلا، ولك لولاهم كنت بألف خير من الله.
2: لك ما مثل بعض يا خي منصور، لو ما هني استأجر البيت كنت بلا تأجره لغيره.
1: اخ ما هي الغلطة الكبيرة اني اشتريت هالبيت وشاكنين فيها المناحيس هالمقصوفين العمار هاو.
2: طيب يا خي منصور،
1: حاجة تقلي يا خي؟ انا مش خيك.
2: طيب يا صديقي.
1: ما مالك صديقك كمان، انتبه. لك
2: طيب انت يلي واقف قبالي يا حضرة صاحب الملك المحترم، كنت عم بتقول انه بدك تبيع البيت.
1: ايه
2: قديش حاطط سعر فيه حتى تدبر له مشتراك؟
1: شو بيظهر ناوي تعمل سمسار حضرة جنابة؟
2: لا يا خي انا ما باخد سمسرة ولا بحياتي اشتغلت بالسمسرة. قديش بدك حق البيت بما فيه جنينة تندبر له شغلة؟
1: جنينة ايه؟ ما انا عارف انه انت ما بعينك الا هالجنينة. خي منجيب متمن، منجيب خبرة، يجي خبير ويتمن.
2: يا عمي يا حل خيب وملحي،
3: ولا شو قصتكم صوتكم طالع يا جماعة؟ شو بكون
2: خيب وملحي رجال حقاوي؟
3: الله يحفظك خي.
2: يا خيب وملحي
3: تفضل
2: تمنى هالبيت شو بيسوى حتى ندبر له شغلة يشتري.
3: شو بعدك ناوي تبيعك يا خي منصور؟
1: بدي اخلص خيب وملحي، بدي اخلص. كل ما بشوف هالشكلة فايت ظاهر على الأوضة بينهز بدني، بحكمني كريزة عصبي، وبالأخص لما بشوف حامل هالمعوي ونازل ركش بأرض.
3: لا يا خي منصور، ولك انت لازم تنبسط، أول عاخر زلم عم يركش لك إلك مش نايتك.
1: إلي أنا؟ شو إلي خي أبو ملح؟ مين بعد بيقدر يشيله من الأوضة هو وهوديك هالمناحيس هالمحروقين الأنفاس؟ مين؟ خي خلص يا خي، بدي بيع انا، حط سعر تفضل.
3: حط سعر؟ شو بدي حط سعر يا خي؟ انا هذا البيت بصفته قديم، واللي بده يشتري بده هاب بده يرجع يعمر عن جديد. يعني تمنه حوالي 350 الف ليرة بس.
1: بحياة الله يا حبيبي، لا والله مخمن وعليك الدليل. يا عمي بهيك الايام ولمن كانت الليره الى قيمتها؟ انا اشتريتها بهالمبلغ تقريبا
3: يا خي. انا تمنت هاي، وحتى انا اذا بدي اشتري ابشتريش بغيرك. اكثر منك بشتري.
2: طيب خي منصور،
1: نعم،
2: ب400 الف بيمشي الحال؟
1: اربعه يا خي، مش بس بيمشي، بيركض ركض كمان. جيب الشارة تبع الاربعمائة الف بس وينه؟ عشرت انه انا ما بدفع قرش سمسرة.
2: يا سيدي ما تدفع ولا قرش سمسرة، بتقبض الاربعمائة الف مش ناقصين ولا قرش.
1: والرسوم على الشارة ها انا ما بحط شي.
2: يا سيدي ما تحط الا امضاك. بهاليومين ان الله راد بدبر لك الشارة.
1: بهاليومين؟ من هلأ لك انت تكون جبت الشارة نبقى منشوف.
3: مش بنبقى نشوف، حكيت كلمة بركة الحاقة.
1: ايه طيب لح اعطيك مهلي يومين، بس من بعد هاليومين بصير انا حر.
2: طيب اتفقنا يا سيدي؟
1: اتفقنا.
2: حط ايدك وانت شوف.
1: مش لح حط ايدي بايدك الا ما تكون جبت الشارة. خطرت
2: شايف خيب وملحين؟ شايف الفقير شو بيستهتروا فيه؟
3: مش عاجبين مكانه خي حسان، انا بصافحك عنه. ها

0: يا درويش درويش شفت لي هذا حسين؟
1: لك وينك يا زلمة؟ إجا زبون بده يشتري البيت.
0: منو هزبون؟ منو هي؟
1: ما بعرف بس بعد الظهر رح يطل صوبه.
0: ها وحكي قدامك قديش بفكره يدفع تقريبا؟
1: لا بس شفته عم يترتب شفافه قال أكثر من 300,000 ما بيسوى.
0: 300,000؟ شو بده يشتري كوخ هو؟
1: طيب يا زلمة ما قلت لي قديش بدك أنت؟
0: على كل حال إذا عيد رجع لعندك بعد الظهر أو عيد شفته قل له بقى

0: أقل من نص مليون نبي.
1: لا لا كتير كتير هيك
0: يا معلم. وبتقول له كمان إنه السنسرة عليه هوي، أنا ما بدفع قرش سنسرة.
1: كيف؟ أنا شو بيطلع لي علقت لك الإعلان عندي؟ إيه شو بيطلع لي؟
0: ولو كدرويش، ما أنا عم بنفعك دايما رايح جاي عندك. أعطيني فنجان قهوة على حساب هلا يلا.
1: هيدي يا سنسرتي تجي تدفعني فنجان قهوة؟
0: ولو؟
1: لا خيي لا، هاد هيدا إعلانك، روح حل عني روح.
0: إيه كلكم ضدي كلكم ضدي. وانا بطلت بيه منيح هيك؟
1: وانا بطلت عليكم منيح هيك
0: يا حسان.
1: سلم زمان حبيبك
0: حسان. لك يا عمي شو بيك لك يومين غير؟
1: لك يا عمي عم فتش لك عزبون اللي بيشتري البيت.
0: ها ولقيته لهزبون؟
1: لقيته يا سيدي. لقينا بعض الدار عند البنات حتى نتمم البيع.
0: بنات؟ لك شو دخل البنات بالبيع والشراء؟ العلاقة معي أنا؟
1: يا خيي الزلمة بده يشتري البيت فاضي.
0: ايه؟
1: بده يعرف الجميع شو بدهم يطلبوا خلوه.
0: حلو حضرة جنابك، أبدكش خلوه كمان؟
1: طبعا كيف لك ايه؟ بدك تترك الأوضة بدون خلوه؟
0: هيك بكل وقاحة بتقول بدك خلوه. بدك شو دفعت أجار جيجي حتى لي عم تطلب خلوه؟
1: طيب وليش أنت زعلان؟ ما الخلوه رح يدفعوا الشرة.
0: ما هو أنا كنت بعته بهالسعر الرخيص هيدا لو ما ساكنين فيه انتو هالمناحيس مقصوفين العمر مكروبين الديار.
1: ولك يا سيدي هيك حكمة الظروف، بدك تبيع او ما بدك تبيع؟
0: اخ ولك ريتني انبيع بسوق ما حد يشتريني. يا رب بيعت يا خيي بيع بعد الظهر لقيني لعند البنات
1: عب 400,000
0: يا خيي. ب 400,000 بلاقيك عند البنات.
1: يلا
0: اخ ريتني انبيع بجهنم اللي تحرق بدني.
1: هذا انت كمان برسم البيع معلم منصور؟
0: شو بيك انت التاني؟
1: قبل نسألك
0: روح زبلي فنجان قهوة حجب
1: حالي. ايه حاضر هاي فنجان قهوة، بس اذا انت برسم البيع طمن بالك ما راح تلاقي شراك
2: معكم. وكثير انا فخور فيكم.
3: الله يخليك. اهلا وسهلا.
2: وفيك اهلا فيك يا عم
4: علم الف دقيقة.
2: يسلموا دقيقتي
3: دقيقتي. الحمد لله يا عم ابو ملحم اللي شفناك بعد هالغيب الطويل.
2: وكيف انت يا عم ملحمة عم بتسد الغايبة عني.
0: شو حسان قال لي بده ينتظرني هون بعد الظهر وينه؟ الله معكم.
2: الله يحفظك.
5: شو بيك دخلك يا منصور بتضلك قافت هايك والعقدة بين عينيك؟ ولو شو في بالدنيا نص الألف 500 فردوا هالوش شوي.
3: ايه تفضل عم منصور تفضل.
0: اخ اخ يا ست ملحم اخ لايكي. لا لح افرد وشي ولا لح انبسط الا ما تم من بيعة هالبيع. انفرد بحالي ساعتها يا عمي. وينو حسان قال لي جايب لي شرة؟ وينو
2: الشرة؟ موجود سيد منصور.
0: وينو خلي شرف يلا.
2: ولو موجود قدامك مش شايفه؟
0: شو يعني تقصد انت؟
2: انت يعني الشرة؟ لا مش انا. طلع فين منيح نجوى وماجدة.
0: نجوى وماجدة
2: نجوى وماجدة.
6: شو عم تحكي يا عم حسان؟ نحن بقدرتنا نشتري بيوت؟
2: انتوا اللي بقدرتكم يا بنتي، انتوا اللي بقدرتكم. تفضل هاي تشيك ب 400,000 بكره الصبح بتسجلوا البيت وبتستلم الشيك.
0: يا عمي انت جاي تلخمنا ولا تضحك علينا؟ اعطيني هالشيك تشوف.
2: انا مش جاي الخمكم ولا اضحك عليكم. تفضل هاي الشيك حصلني.
0: شو انت اسمك حسان ولا احسان؟
2: الحقيقه انا اسمي احسان.
5: احسان
2: احسان. وبالتالي يا سيد منصور انا ماني فقير مثل ما انتم متصور لكم. انا بقدر اعتبر نفسي صاحب ثروه ضخمه.
0: شو
5: صاحب ثروه ضخمه؟
2: ما تندهشوا ما تندهشوا، قريبا بتزول دهشتكم. تذكروا الحوالات اللي كنتوا تستلموها جيجي يا بنتي كانت تجي باسم خالكم. انا اللي كنت ابعت لخالكم المصاري وقول له انه يحولكم اياها باسمكم انتم.
6: صحيح.
0: شو
6: عم اقول انا؟
0: ما في شيء بالنص.
6: بكتابه الاخير بعتي قلنا رح توصلنا مفاجاه كثير ساره.
5: المفاجاه
2: والله انا مش عارف كيف بدي اقول. هذا هي تضحي منك، هي هي مفاجأة. هلا بتعرف سيد ابو ملحم هلا بتعرف.
5: طيب ليش انت بهالغنى كله وليش عامل حالك فقير الحال وساكن بهالاوضه الحقيره وحامل هالمعول وقاعد تركش ليل ونهار؟ تعرف يا معلم حسان راح بتجننا انت بتصرفاتك.
2: راح قلك ليش يا ست ملحي.
5: ليش؟
2: حتى كفر عن ذنوبي. ذنوب سابقه قديمه وضمير تعبان عم بعذب فيي من 20 سنة. سيد ابو ملحيم بتذكر الحكايه اللي حكيت لك اياها عن خيي وقلت لك بيكره البنات وهرب من بيته؟
4: بتذكرها منيح القصه.
5: انه بتقصد نجوى وماجده بنات خيال؟
2: لا يا ست ملحي، اللي كره بناته وكفر فيهم وهرب منهم هو انا.
4: انت
2: نجوى وماجدة بناتي انا يا سيد ابو بناتي انا نجوى وماجدة.
6: نحن بناتك.
2: اي نعم. اي يا ماجدة واي يا نجوى انتو بناتي. مسكيني امكم بنت بحسرت بنت تحرق بقلبي. انا صحيح ظلمتكم لكن انتو رحمتوني. انا كرهتكم انتو حبيتوني. انا بعدت عنكم انتو حضنتوني وقويتوني. صحيح راح اكتب كل ثروتي باسمكم لكن ما بظن ابدا اني راح كفر عن جزء من ذنوبي بحقكم. على كل حال انا هلا رايح اقعد بقوتي وراح اقضي بقيه حياتي بخدمتكم.
6: بابا بابا
2: بابا بابا بابا اخيرا قد سمعت هالكلمة الحلوة من تم كل يوم.
5: وانت شو بيك ساكن؟ يلا اوش حاطه من الأوضة.
0: والله يا ست ملحي ما عدتش عارف شو بدي اعمل. انا مش الهيئة راح اقدر اشحت حدا. الهيئة هن اللي راح يشحتوني.
2: تفضل يا ابني.
4: يا سبحان مصفي النوايا وجامع الشمل،

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radio.
1: صارت الساعة 3 بعد الظهر.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم، يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكم سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: ماذا علمك حبي؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

تأنى وحياة عيونك ينفرقنا، اشتقنا لعيونك والله اشتقنا.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار المجد. أيتها البتول الطوباوية، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوتنا المعتقلين في المطار، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطارية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. أمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته الأول لما قام ابنك من بين الأموات، ثمرت هذا السر النهوض من الخطيئة.
2: لو لم تقم يا رب ما أتعس حياتنا. أنت اللي قيامتك كانت تدشين لعهد المصالحة والغفران مع الله. أنت اللي قيامتك فتحت لنا بواب السماء من جديد. أنت اللي من نور أبرك الفارغ أشرق نور الخلاص على كل الدنيا، النور يلي ما بتطفيه أي عتمة مهما قويت من مجدك. قيامتك يا رب أكدت لنا أنه الفرح هو اللي نطرنا، وأنه الموت أبدا ما هو نهاية الطريق. علمنا نعرف نعيش بكل لحظة فرح القيامة، ونشهد أنه نحن أولاد القيامة، خاصة لما تعترضنا لحظات الموت القاسي أو لحظات الحزن المؤلم. مع أمك العذراء يلي ما شكت ولا لحظة بأنك حي، أعطينا قدام أي استحقاق إيمان نوقف موقف أولاد القيامة. أمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثاني، لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء.
6: يا السماء اللي من قلبا نزلت على الأرض، رجع لك بعد ما تممت خير البشر وخلاصهم. راجع لحضن بيي وجروحاتي ضمانة البشر قدامه وليوم القيامة. حاولت عمر بقلوبهم صورة صغيرة عن جمالك، وزرعت بكل نبض الدم بذرة قداسة وخبيتها بسياج الإكليل اللي غرز شوكيته براسي. علقت عباب فكرون بمسامير الصليب إشارة بتقول هودي إلي أهل بيتي، ولفلفت بكفني خطاياهن الكتيرة والكبيرة والصغيرة واللي ما بتنقال، وحطيتها عجرين بيي وقلت له كرمالي سامحهن وخليني عمرلن ببيتنا بيوت تيرتاحوا من شقى الأرض وغربتها. رجعت لك يا سما بيي المليانة خيرات وبركات لكل الدنيا ولمدى الزمان. يا هالسما الناطرة كل البشر يرجعوا لها لأنهم منا خلقوا وبفي التفاصيل كبروا، ومن جنى وعرق وتعب وسهر الدسيه احتموا من غدر الشر ومن ضعف الطبيعة. يا هالسما اللي فيها أمي وبيي وروح الحق والخير وكل الملائكة اللي عم بيسبحوا ويحموا ويحملوا صلوات الشكر والتشفع. يا هالسما اللي كل قلوب البشر بتشتقلها وبتتمنى تسكن على عتبتها. افتحي بوابك للآخر وشرعي كل طاقاتك لبني آدم من ميل أمي واقفة ومن ميل هالصليب اللي بخوف كتار، وبين اتنين خلي البشر ينسوا زمن الغربة والخوف ويبدأ زمن السلام والأمان مع الثالوث الأقدس. أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
8: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثالث، لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار، ثمرت هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. الخوف هو من أعظم الشرور اللي ممكن يواجهها الإنسان بحياته. خوف من المجتمع، الخوف من حاله، وحتى كمان الخوف من الله. الرسل كانوا لابسين الخوف من بعد ما اختبروا صليب يسوع وفكروا إنه المسيح هو مجرد ذكرى قطعت بحياتهم. ولكن بس حل الروح القدس فهموا إنه المسيح بيعني الرسالة، بيعني الجرأة، بيعني الشهادة وحتى الاستشهاد. نعم، الروح القدس هو روح القوة والانتصار على كل تجربة بحياتنا. هو روح السلام اللي ما بينزرع بالنزاعات والحروب الجسدية والنفسية. هو روح الجرأة اللي ما بيسكت عن الحق وبيترأف بالمسكين. هيدا هو روح الله، هيدا هو روح القدس اللي منتجاهله أوقات كتير بحياتنا ومنحطه على جنب. معك يا مريم، خلينا نطلب من روح الله القدوس يكسر كل تكبر وتحجر بقلوبنا ويحولها لقلوب كل همة توصل كلمة الله. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الرابع، لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد، ثمرت هذا السر الميتة الصالحة.
1: بها السر من أسرار المجد، مريم أم الله المنزهة عن العيب والمعصومة من الخطية الأصلية، من بعد ما أنهت مسيرتها على الأرض انتقلت بالنفس والجسد للمجد السماوي. مريم حواء الجديدة، من أتجسد ابن الله لخلاص البشرية، اختارت تكون شريكة بمشروع الفدا، بمشروع الخلاص. من نعمة فاضت كل النعم عليها وعلى كل الناس. نتعلم منها الثبات بالإيمان والإصغاء لألهامات الروح القدس، وبصمت كبير وصلت لهالمكانة الرفيعة، نالت حظوة بعيون الرب. اتحاد الكل فينا نزهة عن العيوب وخليها تغلب الموت مثل ابنة، هيك رفعت بالجسد والنفس للمجد السماوي. هي الملكة على يمين الملك. نحن وين يا مريم؟ ليش بعدنا بعاد غرقانين بوحل العالم، مع أنه ابنك غسلنا من خطيتنا لما أهرق دمه على الصليب، وانت أكبر شاهدة لمشروع الفدا. بدنا شي يهزنا، بدنا وقفة تذكرنا بأصلنا وتقلنا نحن مين. نحن ولاد الله، جسدنا هيكل للروح القدس، وحفاظنا عليه هو عرفان جميل وإيمان ثابت بإله الحب اللي بليق فيه كل المجد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن،

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجته. الخامس، لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. ثمرة هذا السر تكريم العذراء.
1: بعد ما اختبرنا أمور التيري شفناها بعيوننا، فكرنا فيها بعقولنا وتأملناها بقلوبنا، على مثالك يا إمنا مريم رسولة السلام وسلطانة المحبة، إن الأوان إنه نعيش سر الاستسلام. وعلى مثال القديس يوحنا الحبيب يلي سمع من الرب هالكلمات: يا هذا هذه أمك، ويا هذه هذا ابنك. هالكلمات يلي اختبرون جدودنا وبياتنا وقت يلي أطلقوا عليك يا سيدة السيدات أجمل اسم مريم سيدة لبنان، من بعد ما كرسوا كل لبنان من الشمال للجنوب، من البقاع لكل منطقة بلبنان، تكريس تام لمريم. نحن اليوم جايين لعندك حتى نطلب منك نعمة الشجاعة، لحتى على مثال الرسل نترك العلي منتصرين على الخوف اللي بداخلنا، متحررين من قيود الخجل يلي مكبلتنا ومانعتنا نحكي عن ابنك يسوع، بزمن صاروا كتار الخدام والجواري يلي عم بيدلوا علينا بالأصابع ويقولوا عنا إن من جماعته. ومع الأسف نحن على مثال بطرس عم نتنكر لإله وعم نقول ما منعرفه. علمينا نكون على مثالك أيقوني نشهد للرب حياتنا اليومية، علمينا نكون شهود حقيقيين نردد مع القديس بطرس: أنت هو ابن الله الحي. كوني المرشدة يلي بترشدنا دايما وبتنورنا لحتى نعمل كل يلي بيأمرنا فيه الابن السماوي يلي إله المجد والإكرام هلأ وكل أيام حياتنا وللأبد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلة تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوث لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: ليجاوب.
1: الو بيت الاستاذ سالم. نعم الاستاذ سالم. نعم مش موجود. نعم عنده محاضره بلندن مضطر يغيب جمعه زمان. اي نعم. مين معي؟ اهلين، معك سكرتير الخاص ومدبر منزل ورئيس الخدمة مدير أعمال الأرضية وقريبا موعود ببوست جديد. نعم في عارف شو بتريد؟ بتحب تترك له خبر؟ بس أنا ما بحب. شو العالم له؟ المعجب بالأستاذ بده يحكي معه كأنه الأستاذ فضيله. لك يا ابني إذا أنا مش فضيلك بدك الأستاذ يفضالك. يا ألو يا ابني أنت ما بتفهم عربي؟ عمل لك الأستاذ بلندن تعرف عندك ويح؟ شو الوايحة هيدي؟ البدرابو بلندن عايزه ضروري. يا ليالي علينا. ولك انت ما بتفهم يا مرد. احترامي استاذ. لا استاذ مش حضرتك، هيدا واحد تاني عم بتلفي بده يحكي مع حضرتك. هونيكي معجب مزعج. ما تخزني استاذ. لا طبعا عم عامل معجبين بكل احترام. كيف لندن استاذ؟ نحن كتير منيح، كل شي هون ماشي حسب اوامرك وتعليماتك. ليال عم تنظف اوضة حضرتك، هلا عم تعمل هوفر للموكيت. اسمع استاذ. ليال. مكتب حضرتك ما حدا بفوت عليه غيري، انا نظفته شخصيا. والجنينات نعمان عم يهتم بجنيني، هلا عم بقص الجازون. ها اسمع استاذ نعمان. شفت استاذ؟ قصدي سمعت. اي متى مشرفتنا من غير شر؟ انا رح اجي الجمعه بعد، يعني بعد جمعتين. ما تتاخر علينا استاذ، البيت فاضي بلاك. ما تتنهم، كل شيء تمام. الله معك الله معك. يا ليال.
2: نعم مسيو ادم.
1: شو هالغبره هيدي؟ ليه بعدنا نظفتي هون؟
2: عم نظف الاوض مسيو ادم، انت قلت لي.
1: حضرتك
2: حضرتك قلت لي
1: تركي الاوض وتعي نظفي هون على السريع.
2: ليه مسيو ادم؟
1: بدي نام الان وبس اوعى بتكفي الاوض. بعدين ما خصك ليه؟
2: حاضر.
1: يا نعمان هالمره وقف قص، بدي نام. اتصل استاذ سالي من لندن عم يطمن اذا عم بتطيعوا اوامري. حمل ضميري وقلت له ايه، مع انه مش كثير راضي على شغلكم انت وعمك. شدوا لحالكم شوي، بدي ارجع الاستاذ ولاقي البيت عميل مع لمع.
2: حاضر. عم بقلبك شو تقيل هلك ليه؟ الله يرجعك يا استاذ سالم بالسلامه سالم تنخلص من اوامر واسميك. شو تقيل؟
1: عن مين عم تحكي؟
2: طاولة تقيل.
1: طاولة تقيل؟
2: شوفوا المراية راسي راسي تقيل صار له من على بكره الهيئة، بدي اجرب.
1: ما تنسي تعزلي لي مكتب الاستاذ.
2: حاضر. حاسه ما طلع لي ولا مسكر من هالغراض. فاز فاز تقيل استاذ. الو
3: الو
2: جيجي حياتي.
3: فل؟
2: ايه فاتن دفي سنين. من وين عم تحكينا حياتي؟
3: من هون على الشباك.
2: بلا مزح حياتي من وين؟
3: وحياتك من هون عربش على الاسطر مثل العاده.
2: كيف ما قدر فك الاسطر؟
3: وانا بعد سنجري ركب غيره.
2: ما بصدق.
3: سكر الخط لا تصدق.
2: سكرته.
3: وهلا شو من وين عم بحكيك على الشباك ولا لا؟
2: مزبوط.
3: ليلو اشتقت لك.
2: جيجي حياتي عن جد انت هون.
3: واذا ما رح تساعديني رح بطل هون، رح صير تحت.
2: كيف خطرت وجيت؟
3: مش فرقان معي، ان شاء الله يكون في بيناتها غابات الامازون، ما عندي مشكله اقطعه لاوصل لك اذا قدرت اقطعه.
2: بركي وعي ادم.
3: لا ادم ولا غير ادم بيقدر يمنعني شوفك، ما بكفي ما بخليك تظهر من البيت، كمان منعني اجي لعندك افشل براعته، بسكر باب فوت من الشباك، بفك القصر بركب غيره، هيدا اتخم مع دعسات عين بتهربش، بعد سنجري بالسر ركب بدل قصر ثلاثه، على كل شباك صار في قصر.
2: ليش شو ثلاثه؟
3: بعدين بتعرف.
2: بس ما هو هلك الكلاب.
3: صرت صحبه انا وياهم. بحبوني الكلاب، حبوني وادم لا. هن اجوا ليعووا بس انا قلت لهم بليز اجروها كرمالي عووا، بعدين قالوا لي اوكي كرمالك رح ناجلها. شفتي خدموني فيها.
2: عربشت فوق البوابه.
3: شوفي لي بنطلوني مغزوق.
2: لا
3: فازل. لا
2: عم نعمان فتح لك البوابه.
3: الله يوجه له الخير، هو اللي سهل المرور.
2: يا الله حياتي انا كثير مبسوطه فيك، صار لك زمان ما عربشت. قصدي ما جيت لعندي.
3: ما انا تقيت لك من خمس دقائق، رد علي حضرته، عملت حالي معجب بدي احكي للاستاذ سالم. ما عربشت غير ما حكيتك وطمنت انه فل.
2: بس هلا بيوعى.
3: ويوعى ويوعى مش فرقانه معي، اليوم مش قاشي حدا غيرك، لو بدي اضطر انزل لعندك بالباراشوت ما كنت قصرت، خصوص اليوم.
2: ليه؟
3: بعدين بتعرفي. ليال؟ أنت بدك تتركي لها الشغل بقى.
2: ليش الشغل مش عيب؟
3: ما حدا قال عيب، بس بدي اشوفك على راحتي، ما بقى احمل بهدل ولا انت. بعدين انت مش لازم تكوني خادمه، انت اميره لازم تنخدمي.
2: انا ما فيي اترك هالبيت بسهوله، هيدا البيت اللي ربيت فيه، من انا وصغيره بقى انه بجي من المدرسه لنطفه، هيدا بيتي، ما رح اتركه الا لما اروح على بيت جوزي. ضروري ضل ذكرك انه انا يتيمه لا بي ولا ام.
3: ما تقولي يتيمه، انا امك وبيك واختك. لا شو اختك؟ انا خيك. لا شو خيك؟ انا حبيبك.
2: هيدا الواقع، انا يتيمه.
3: بس هيدا مش مطرح.
2: هالقد بيقدر عم نعمان؟ كتر خيره. ربيني وعلمني وكبرني وندر حياته كرمالي، ما تركني ولا دقيقة. بيجي أنا بتركه هيك.
3: رؤية ما تزعلي، ما بدي شيء على كلك مزاجك، خصوص اليوم. تفضلي حياتي.
2: شو حلوة؟ هي إلي؟
3: لا جيبها لتشوفيها بس. أكيد لإلك، عقبال المية حياتي.
2: شو المناسبة؟
3: بعدين بتعرفي، بتتذكري إني قلت لك عم بكتب لك قصيدة؟
2: صار لك شهر عم تكتبها وبعد ما خلصت.
3: خلصت، وبعد ما خلصت لحنتها، وراح أهديك إياها كلاما ولحنا، اليوم وهلا.
2: شو المناسبة؟
3: بعدين بتعرفي، شباب تفضلوا.
2: أي شباب؟ من وين بدهم يتفضلوا؟
3: ما قلت لك ركبت على كل شباك قسطر؟
2: بلا.
0: مرحبا.
3: شفتي لشو؟ جاهزين شباب؟
0: جاهزين.

0: الفوضى هيدي.
1: شباب انزلوا على السريع اسرع.
0: مين عم يعمل هالضجه بال
2: شو سيد روميو هون؟ وانا اقول ليش هالبيت اكلته الغبره؟ دير الست جوليات مش فاضيه، بدها تسمع اغاني الحب. يلا شلونك لشوف؟
1: مش ادم ما بسمح لك، انت عم تحكي مع حبيبتي.
2: انا اللي ما بسمح لك تفوت على البيت بهالطريقه، كيف فتت؟
1: مثل العاده.
2: كيف انا فكيت القصر؟
1: وانا بعد سنجري ركب غيره.
2: هذا صار لازم اطلب الشرطه.
3: مش ادم بليز لا.
2: ما حدا يتدخل على شغلك.
1: لشو الشرطه منحلها حبيا؟
2: ما رح تتربى الا هيك.
1: مش حلو نعمل بلبله بالحي، مش منيحه بحق الاستاذ سالم.
2: مش منيحه بحقه كمان حدا يتسلل على بيته بالسر.
1: اليوم في مناسبه حلوه، مش حلو اقضيها بالنظاره.
2: مناسبه شو؟
1: بعدين بتعرفي. بتعرف.
3: خلص هيدي اخر مره وعد.
2: ولا يمكن، كل مره بتقولوا هيدي اخر مره. الو الو
1: استاذ، في هيدي وقت منك.
2: مني انا؟
1: اي نعم.
2: بجوز الخط مشغول بس وعيتوني من النوم وانا بوها مفقوس.
1: وهيدي كمان وقت منك. وبليز ما بقى توقع شيء. وما بقى تنفيس.
2: قولك ممكن بعد يوقع مني شيء؟
1: ما بعتقد.
2: تأكد
1: في هيدي وما بقى في غيرها.
2: هالمرة رح مرة ما رح اتصل بالشرطة لأنه في مناسبة. مثل ما قلت
3: مناسبة شو؟
1: بعدين بتعرفي.
2: بس بتمنى أنه ما بقى تنعاد.
3: خلص وعد.
2: إلا إذا وقع مني شيء. بدي استأذنك 5 دقايق واستعير منك ليال، بدي تكويلي الجاكيت، عندي مشوار ضروري هلا. وهيك بترك يكون بيت إلكم. منيح
1: عظيم.
3: أخلاك ليش ما انتبهنا من زمان انه بوقع اغراضه؟
1: اكتشاف حلو بس مكلف شوي
3: ومؤخر شوي.
2: فضل السجيش يقعد ليش واقف؟ ليال بس تخلصي كاوي شوف الاستاذ شو بيشرب.
3: راجع
1: ما طولي كويا من الافعيد.
3: ليش عادة كيف كويا فكرك؟
4: شو شباب كل شي تمام؟
1: ايه مع الهيئة.
5: عرف الاستاذ بس شباب تحت ناطري لك تحسبهم قبل ما يروحوا على المستشفى.
1: ايه اوه مش حامل كاش بقى، صار حاملهم ادم. قال له ما يعتلوا هم، هيدا مش اول ولا اخر تعامل بيناتنا. جينا وقعات قصدي تعربش قصدي شغل كتير.
5: عراس استاذ يعني بمروا عليك الجمعة الجاية؟
1: لا انا بمروا عليكم على المستشفى.
5: عراس استاذ
4: وين جيت؟
5: عراس استاذ
4: وينو؟ وينو؟ هلا بتعرف لوين هرب؟ وينو؟
1: منو؟
4: شنا النادي تبعكم؟
1: عمو نعمان؟
4: الزفت؟ نعمان الزفت؟
1: ترم حالك عم تحكي عن عم حبيبتي.
4: مين مكان يكون؟ بدي دعوة ضعيف.
1: يا اخي شو صار؟
4: وين الاستاذ سالي؟
1: سافر.
4: وين عدم؟
1: دخيلك مثل هي عم بياكل جاكيت.
4: هيدا جنيناتي لازم شحطوه، فلت من بين ايدي، كنت ناوي اخلص عليه، ظبط وطلع على الدرس صبون، بس لو بعرف وين مخبى، لجل زلعيم ومنعلن.
1: يا اخي شو صار؟
4: صرت 100 مرة قايل له، جنينة بيتي مش حمام لكلابه، بيرجع كل يوم بفلطن وبيروحوا بيعملوا عملطن عندي بجنينة، وقدام الباب.
1: شو ذنبه؟ هن العم، مش هو العم.
4: ما حضرته معودن هيك، معلمن على الطريق الكايفية، بيعرفني اني ما بطيقه لانه ما بيحلاله. قص الجازون الا وقت السياسة تبعي، بيدور لي هالمكنة على شباك الاوضة قصد لا يزعجني. طلع على لسان الشعر انا بقول له بعد عن الشباك دق المي مي، واقف اصبع الظهر دق المي مي، بعد كلابك عن بيتي دق المي
1: مي.
4: خلص بقى طبع الكيلو صار مفروض يتربى.
1: رؤيا استاذ زمان زلم كبير طول بالك عليه.
4: معنا طول بالي عليه لانه كبير، بس قديه ولعي متى قديه الواحد بده يضل حامل يوم يومين ثلاثه تبو بعدين. وينه؟ وين مخبى هلا بدي اياه؟ اي والله والله اللي عامله عصير، انت شفته شيء؟
1: اي انا شايفه بس انت مش شايفه.
4: كيف؟
1: ماشي عم بقول راح يمين، قصدي شمال.
4: ولك ضيعتني.
1: ما هيدا المطلوب.
4: كيف؟
1: فتش عليه مظبوط؟
4: برمت جنينه زاويه زاويه وما كنت لاقيه، هداك النهار كبب لي طرابات بجنينتي، اي شو؟ هودا ضمن حدوده، يا حبيبي، عقاريا جنينتي عرضها 5 متر، متر 2 3 4 5، شيل طراباتك بعدك بحدودي، ولك ما كان يقنع. وحياتك لو ما كانش ناناتي عن جارنا الاستاذ سالم اكيد من زمان دعوسته، بس خلاص اذا الواحد بده يضل يكرم مظبوط جملا
6: مظبوط.
4: الواحد بيعطي انذار انذاريتك وبعدين
6: وبعدين
4: انبهين عليك هالشيء
6: ابدا.
4: بدك مين جاوبني؟
6: هيدا هو.
1: ايه هيدا انا عم بقول فتش عليه تحت الدرج.
4: اي درج؟
6: درج البراني.
4: لك مظبوط. هيدا شوف جايك يا نعمان، وراك وراك.
6: انا اللي وراك يا زكي.
4: ايه والله والله ليحوا على الدعسه.
6: هيها على الدعسه.
1: عمو نعمان ليه عملتك بالزلمة؟
6: بدي اتسلى يا زلمة عن ازهق النهار بجنيني ضجر يا شيخ.

0: اذا شفته قل له تامرنا ويلك ويا ويله اذا بتشوفه.
1: ما شو حتشوفه بقى صار بوستر. عم تضحك انت كمان تعبانه عن الشباك. وانو ادم
2: يحول فوق
1: ايش عملتوا معه؟
2: خلص عرفنا دويل هذا.
1: ايش شرفك اللي عشو عبالي ياخذ فرصه بكره
2: دويل مصاري.
1: هذا داوى ثلاث ارباع العالم ومرضهم كمان. انا ما عش قرشي تنفتش على حجي ثاني
2: ولا بطل معي. صرت طلعه 100 ورا 100 وقول له هودو منك استاذ هو يلهطه.
1: بتعرف ايش بقول له؟ رايح اعمل من هالاشعه ايش اسمها؟
2: سكانر.
1: ايوه بالهيدي.
2: لك ايه سحب مني 300,000 الواطي بس حيترك لنا الفيلا ويفل هيك بابا عنا وليال وحدنا.
1: والله يا عيني من عقلك بدي اترك لك الفيلا انت وياها وحدنا؟
2: بليز ضروري نكون وحدنا.
1: ولا ممكن
2: ادم وابي.
1: واذا ادم بلين انا مش بلين. هيدي بنت خيي مش بنت خيو. بعدين عايش مخوفكم ادم هالقد؟ منو شقفة واطي لا راح ولا اجا. شايف حلو مش مصدق انه هو يا برا رئيس الخادم؟ ابي صدق في الاستاذ سلم تيتمقطع فينا ويتمرجل علينا. البلي تستر ساتر ما قتل دمه. عشان نفسيته مش ويي. شايف حلو مش مصدق كانه رئيس خادم قصر الشانس اليسي.
2: عمو العمين انتبه.
1: مش فرقاني معي هيدا زلمه بلا اخلاق.
2: لا.
1: بلا راس. بلا ضمير. بلا احساس وبلا هالحديث. بس لايك استركت وبحب شغله. استركت وبحب شغله بطل فجأة كيف أبعرف؟
2: شو كنت عم بتقول يا نمان؟
1: آه؟
2: شو كنت عم بتقول؟
1: كنت حنقول لعابة حاجة عابة بلا أخلاق.
2: لا
1: بلا راس بجيب سيرتك بكلمة يا مسيو إيدم.
2: كنت عم بتقول مشوية ما مشوية.
1: إيه والأرض الأرض مشوية مش هيك؟
2: لا مش هيك. كنت عم بتسب فيي.
1: أعوذ بالله. ليش أنت بتنسبها مسيو إيدم؟
2: أكيد.
1: لا مش أكيد.
2: إيه تعال هون إذا ما بتجيب سيرتي بكلمة وحدة بتشتك لسانك نشلوشه. سمع شو عم لك؟
1: مش كتير.
2: مش سمعني وليه؟
1: عن جد مش سامعك. مش هيك بدي منك خدمة.
2: ولك عين؟
1: بدي أطلبها بالعملية لأنه أنا معي شي وقعه منك.
2: شو بدك؟
1: بتصير ادم بعد اذنك بدي فرصه بكره.
2: خير شو في؟
1: بدي اعمل ايش اسمها هالاشعه؟
2: سكانر؟
1: ايوه من هيدي.
2: لشو؟
1: لدانتي اليمين.
2: شو بها دانتك يا نمان؟
1: اشقلت؟
2: شو بها دانتك؟
1: مش حنسمع فيها منيح.
2: معقول؟
1: اشقلت؟
2: عمول معقول؟
1: صفرت فجأة وصار يخف السمع تدريجيا.
2: اه ورحت عند الحكيم؟
1: اشقلت؟
2: رحت عند الحكيم؟
1: اي نعم.
2: شو قال لك؟
1: ما بعرف ما سمعتوش.
2: ما وصف لك دواء؟
1: بقاش إلي عين إلك أشقلت. لحظة تقبرم لك المنيحة.
2: ما وصف لك دواء؟
1: وصفني من هالأشعة أش اسمها؟
2: سكانر.
1: أيوة من هايدي.
2: طيب سلامتك خد فرصة بكرة.
1: أشقلت؟
2: خد فرصة بكرة.
1: كتر خيرك أباش كيف بدي كفيك.
2: خفف حكي علي.
1: أشقلت؟
2: لك خفف حكي.
1: منيح ليش عم تعيط؟
2: تسمعني؟
1: أشقلت؟
2: ماشي خد فرصة بكرة وبلا الزودي هالشهر.
1: لا كيف بلا الزودي؟
2: أشقلت؟ ما في فرصة بكرة هيك الزهب ولا زودي.
1: أنا الآن شئلت أنا أبي شيك شاو ما إيدين فرشيك.
2: عمو نعمين بعد هون
1: وبكرة أحضل هون كمان فضحنا.
2: عمو نعمين عايزك موضوع مهم.
1: واني ليال
2: يا حي فوق عم تغير تيبة رايحين نتغدى سوا اليوم.
1: إيه عير تغير تيبة لكن
2: عمو نعمين رايحين أنا وليال وحدنا.
1: والله يا عيني ممنوع تظهر أنت وياها وحدكم لما تخطبوا.
2: إم نخطب.
1: ممنوع تظهر أنت وياها وحدكم لما تتجوزوا.
2: إم تتجوز.
1: ممنوع تتجوزوا إلا ما تظهر أنت وياها وحدكم.
2: بس يا عمو نعمين
1: هلا أمجد بدك تتجوز البنت؟
2: ما هذا الموضوع اللي بدي أحكيك فيه. أنت بتعرف قديش أنا بحبها لليال بس تكون معه ما تروح مشان هيك بدي منك تساعدني.
1: ما فيش اليوم رجع بكره.
2: بليز ضروري اليوم.
1: ليش متنح اليوم دخلك؟
2: عيد.
1: ليش متنح اليوم دخلك؟
2: عيد.
1: ليش متنح اليوم دخلك؟
2: عمل لك عيد.
1: عمل لك ليش متنح اليوم دخلك؟
2: عيد لقائنا مثل هالنهار شفتها لاول مره بالسوبر ماركت كان النهار وجهه خير علينا.
1: عليك وحدك
2: مشان هيك بدي اعرض عليها الزواج بس ملبك.
1: هلا امجد بدك تتجوز البنت
2: معلوم
1: وهي موافقه؟
2: اليوم بعرف بس اكيد رح توافق. ليال بتحبني وحلمها انه نكون انا وياها تحت سقف واحد.
1: ان شاء الله بيهبط عليك وبتكون وحدك. إذا هي موافقة أنا مش موافق.
2: ليه؟
1: لأني مش موافق. بك تجي هيك من ليلي وضحاها تاخد مني ليه؟ وشي سايب الدنيا؟ علمتها وربيتها وانطرتها صار صبية. تجي أنت هيك لله بالله تاخدها مني؟ إيه لا حبيبي لا روح العب قدام بيتكم.
2: عمو نعمان أنا مش عم بلعب، أنا بدي أتجوز حبيبتي. بليز ساعدني، ما أنت اللي كنت مسهل لنا الأمور، أنت اللي كنت تساعدنا نشوف بعضنا، شو صار لك هلا؟
1: أنا سمحت لك تشوفها مش تتجوزها، سمحت لك تظهر معها مش تاخدها مني.
2: بس أنا بحبها.
1: مش قدي. مش قدي. أنا ربيتها. أنا اللي اندارت حياتي كرمالها. الوقت اللي توفوا أهلها أفلح فلاحة مش دايرتها شفتها صبية قد الدنيا. تجي أنت هيك تاخدها مني؟ مين يفكر حيلك عيني؟ بعدين أنت قلت لها بحبك ضليتك أربع خمسة أشهر، لو ما أنا دعمتك وعلمتك وشجعتك بدك تحكيها، كنت بعدك لهلا تحت الشباك ناطر.
2: مش هيك بدي منك تعلمني كيف بدي أعرض عليها الزواج، بليز ساعدني، ما أنت اللي كنت تقول لي ناطر اليوم اللي بدك تفرح فيه من ليال.
1: مزبوط.
2: وأنت بتعرف قديش أنا بحبها وبحترمها ورح حافظ عليها بعيوني.
1: بس يا ابني أهلك، حكيت أهلك بالموضوع.
2: بعد كل ما أجي لفتحوا بالموضوع بينربط لساني بعرق بطل أعرف أحكي.
1: أكيد مش رح يرضوا ابنه الوحيد يتجوز بنت فقيرة لبي ولا أم، خاصة إنه هن كلاس.
3: من عائلة أرستقراطية عم يعجبوش العجب.
2: وكل ما دقت كوز الجرة بيهددوني بالورثة، بنحرمك من الورثة إذا ما بتعمل مثل ما بدنا. وشو بدهم؟ بدهم يتجوزوني على ذوقهم، وخاصة أمي عائلتها كارثة، بدها تجوزني لبنت الدندلوني، وأنا ما بحبها ما بطيقة، شكلها مثل الكوسية.
1: اسمع مني خذ بنت الدندلوني وإلا بيكونوا دندلوني لي أنا.
2: أنا بدي ليال وبس، هي حب الأول والأخير.
1: لا الأخير بإذن الله.
2: شو موافق؟
1: ليال بتقرر، أنا أوبن مايندد.
2: عظيم.
1: وإهلك؟
2: خلينا كل خطوة بخطوة، المهم توافق ليال.
1: بتوافق لأنا بتحبك، بس بكار كيف تفتح للموضوع.
2: أنا بأمرك، المهم بحط لها خاتم بصبعي، بحط لها خاتم بصبعي.
1: فإذا بدك تكون مثل الخاتم بصبعي وتنفس حرفياً، إيش بدي أقول لك؟
2: أوكي.
1: أول ما تطل تستقبلها بطريقة استعراضية على كعب الدرج.
2: بدي أركع؟
1: إيه بدك تركع، إيش مفكر هيك؟ بدك تتجوز، بدك تركع.
2: بس أنا ما بركع.
1: غصب عنك بدك تركع. جايك ركعت كتير بكرة. أبدك تجيب ولاد؟
2: بلا.
1: إيه بدك تركع.
2: كعب الدرج؟
1: بتقول لها حياتي أنا عايزك بموضوع. هاو طلاين هي بتقول لك شو فيه، بتقول لها عادي.
2: حلو.
1: بتقول لها حياتي قديش بتحبيني؟
2: كتير.
1: لك تعكفي عني.
2: سوري.
1: لا تعكفي عني، باش تقطشني. بتقول لها كتير، بتقول لها ما زال بتحبيني هالقد وأنا بحبك، ليش أنرطبش بكل بساطة؟
2: بقول بكل بساطة؟
1: لك لا، ليش أنرطبش بواقع للين أفش أحلى من البساطة؟
2: عم بعرق.
1: روق بعد جيك عرق كتير، بعدين أنت رجال ولا لا؟
2: مبلا.
1: أنا شايف مبلا. ما تخافش يا ابني، أفيش بنت بالكون أبتحبش الارتباط، خاصة بالشاب اللي بتحبه.
2: أه. فإذا أول ما توصل بستقبلها على كعب الدرج بطريقة استعراضية.
1: اركع بدك تركع بعد.
2: بشو بنطلون؟
1: شلحه. لا شد حيلك يا شيشي.
2: بخدها بإيدها.
1: يمين.
2: اليمين وبقول لحياتي أنا عايزك بموضوع.
1: أكتر أكتر بدك تنفخ مثلي هيك. حياتي. أنا عايزك بموضوع. بس أوعى تفقع. أخ أخ أخ. لا مع ظهر تعجل اسنت عط عط عط عط عط
2: كيف؟
1: في فأسة هون على اليمين فقصها الله.
2: أه؟
1: يسلموا. صار لي زمان ما انزعت شايك، صار له مدي راسي نزول. أنا بشبابي كنت أنزح كل أنزوحة. يلا كاف.
2: حياتي أنا عايزك موضوع مهم أكثر ما بتتصوري. هيدي ارتجالية من عندي.
1: عن ترجل أجيجي، عن ترجل، حفاظ اللي عندك أب.
2: هون تتخيل هي بتقلي شوفي.
1: مش بتقلها أنت؟
2: عادي.
1: وين رجوليجي؟
2: عادي.
1: شوفي حياتي، اعتبر أنا ليال، شوفي حياتي.
2: حياتي قديش بتحبيني؟
1: أنا البديل هلا، أنا جاكي شان، بعدين جاي بروسلي.
2: طيب يلا منكفي من دون لمس. حياتي قديش بتحبيني؟
1: كتير. أنا المخرج، أنا بحق لي.
2: طيب بزيت بتحبيني هالقد وأنا بحبك كتير، ليه ما بنرطبي؟
1: شفت أفشاه يمنه.
2: بس خايفين.
1: من عايش.
2: خايفين لخبط بشي.
1: لا تخافش، أنا رح ضلح ولا يكون عن سعدك بالأشارات.
2: كون ممنونة.
1: ترجع بتسألها قديش اليوم بالشهر وإيش بيعني لك التاريخ؟
2: قديش اليوم بالشهر؟
1: اليوم لوكين.
2: شو بيعني لك التاريخ؟
1: حدث في مثل هذا اليوم إنه التقينا.
2: مظبوط، من أول ما شفتك حبيتك وانغرمت فيكي وبعد لليوم دايب فيكي. وانت شو؟
1: انا كمان اول ما شفتك اول ما شفتك لعيت نفسي.
2: كيف
1: لك عن امزح؟
2: هي توصلي.
1: لا تخاف، شد حيلك، رح اعمل حيلي عن قص الزريعة.
2: كيف ما معك مرشة؟
1: مين قال لك؟
4: هاي عمو.
1: هاي ليلو.
4: شو عم تعمل هون؟
1: عن علمو ايش بدو يحكي مرة تاني مع ايدن.
2: شو هلا؟
1: عشك ناطر.
2: حياتي انا عايزك بموضوع.
4: حياتي ليه وقف هيك؟
1: هو مفروض يكون راكع بس البنطلون.
2: شو بعمل؟
1: ركيع.
2: حياتي انا عايزك بموضوع وهلا.
4: شيشي ليه عم تتهبلن هيك؟
1: لك يسلم هالتم عمي، شد حيلك يا شيشي.
2: حياتي خلصها بقى، ماشي معي عدي.
4: ليه عم بتعيط حياتي؟
2: العيال انا انا انا نسيت. شو هلا؟
4: شو هلا؟
2: مش انت؟ شو هلا؟
1: قديش اليوم بالشهر؟
2: ايه؟ قديش اليوم بالشهر؟
4: ما بعرف دخلك يكون قديش اليوم بالشهر؟
1: اليوم 15.
4: ايه مزبوط.
2: ايه شو يعني؟
4: يعني بكره 16.
2: خلينا باليوم.
4: ايه؟
1: ايش بيعني لك التاريخ؟
2: شو ما فهمت شيء؟
4: انا اللي ما فهمت شيء.
1: لك ايش بيعني لك التاريخ؟
2: شو بيعني لك التاريخ؟
4: ماشي.
2: شو؟
4: ماشي.
2: شو؟
4: عم اقول لك ماشي.
2: بعيد السؤال؟
4: لا سمعته.
2: تذكري منيح.
1: ايوه يا طشمي.
4: عيد سعاد بنت عمتها لتقطلميا.
2: قابل المية. بس في ذكرى تانية كمان، ذكرى حلوة كتير، ذكرى ذكرى ذكرى. شو؟
4: انا اللي بدي اسألك ذكرى شو؟
1: لك بتاخد العقل. هشاتلي هشاتلي.
2: بتاخد العقل. ذكرى بتطير العقل. برافو. بتاخد العقل، بتطير العقل. ب15 شهر شو صار؟
4: وقت رحنا خيمنا بالجبل انا واصحابي كانت ب15 شهر. بتذكر
1: في شي احلى صار بالتاريخ؟
2: في شي احلى صار بالتاريخ؟
4: لا ما بصير احلى من هالمخيم، من احلى ايام حياتي. يا ريتك كنت معنا وقتها.
1: كان معك
3: وقتها بس مش بالمخيم.
4: كيف؟
3: ماشي عم احكي على التليفون. ايه زو زو.
4: يا الله ما لنهار بتذكروا منيح.
2: ايه وغيره؟
4: ما عدنا عملنا غيره، هيدا كان اخر مخيم.
3: هديك السنة مثل هلا ايش صار؟
2: نعم؟ عم
4: اقول لك هيدا كان اخر مخيم.
2: علي صوتك، قصدي صوتي.
3: هديك السنة مثل هلا ايش صار؟
2: ما فهمت شيء، واحد واحد.
4: شو بك اليوم حياتي؟ ليه لبك هيك وعم تهرق؟
3: إلا أنك مريض جيتك نوبة.
2: مريض جيتني نوبة.
4: نوبة شو؟
2: نوبة شو؟
3: نوبة هبل.
2: نوبة شو؟
3: يا عمي باش بده. هديك السنة بخمستاشر شهر أصار يا عمي. أيوة
4: مزبوط،
2: مية بالمية
4: صار زلزال بالهند.
3: أيوة.
2: انت وين كنتي؟
3: اكيد مش بالهند.
4: ماشي
2: هيا تخلصها بقى بمثلها نهار تعرفنا على بعض.
3: ايه هاك من الاول حزق بشاتلي.
4: سوري حياتي كنت ناسي.
2: بس انا مش ناسي ولا بحياتي لحنسى هالنهار. وقت كنت بالسوبر ماركت عم بتجيب اغراض وانا كنت عم بتطاول اجيب مجمع الحليب ومش قادر طالب، جيتي انت بكل احساس وحنيه بديتي ايدك نزلت المجمع قلتي لي
4: تفضل.
2: ميرسي زيد طولك. فضلك. شو الاسم الكريم؟
4: ليال.
2: محسوبك جيجي. جيجي لعنجهوتي
4: تشرفنا.
2: وين في شوفك ليال؟
4: ما فيك تشوفنا الا هون بالسوبر ماركت.
2: ليه؟
4: بعدين بتعرف
2: انا بكره جاي لهون بدي اشتري مجمع حليب تاني وعن اخر رف في مجال تجي تطالي.
4: ليش لا؟
2: على الخمس منيح؟
4: منيح.
3: بعد اذنكم بدنا نسكر السوبر ماركت.
4: تاري هيدي هي هالمناسبه اللي بدك تقلي عنا وكل نفسي بتقلي بعدين بتعرفي.
2: شفتي هلا عرفتي اليوم عيد لقائنا، هيدا نهار وجهه خير علينا، مش هيك انا جاي اعرض عليك. اعرض عليك
4: شو بك حياتي؟
3: بده يعرض عليك الزواج.
2: ايوه
4: بدك تتجوزني؟
2: يا ريت.
4: شيشي حياتي عن جد بدك تتجوزني؟
2: اذا بتوافق.
4: صراحه انا ما فيي موافق. اذا عم نعمل بوافق
3: انا بدي سعادتك اليوم. بعرفك بتحبيها القراع هيدا. صحيح استحقيتها بس مش الحيل، عريس مش كل هالقد بس ايش بدنا نعمل؟
2: شو بحب يمزح؟
3: مش عن امزح.
4: مو اهلك رح يرضوا فيي؟
2: خلص تركي اهلي علي، المهم انت توافقي.
4: اكيد.
2: يس يلا نروح نحتفل بالمطعم.
4: عم نعمل مشي معنا.
3: لا عمي عندي شغل.
2: عن جد مشي معنا.
3: لا تنسيش كثير انت. بعد في اهلك، اذا اهلك ما يوافقوش على الموضوع بتتخربط كل القصه.
2: طيب قل لي شو بدي اقول
3: له؟ انه بدي اتجوز بنت اللي بحبها وبس.
2: طيب مش مشكله، شو ما تقول له امي بدي اقتنع، المهم امي تقتنع.
3: يلا صحيح.
4: باي عمو ما رح طول راجعه. باي
3: باي
2: باي.

0: اليوم ما تتأخري دكار ليكي جبت روب جديد كتير حلو معسل أخضر بموت مع تشيكشة على الصدر بياخد العقل من عند لمبيتو محروقي ولبقت له سكربينة صفرة مغطسة بالذهب حقق $1,000 ايه بس أنا شراته مين فكرنا عم يضحك علينا يا بدفع 2000 يا ما بخدها بس خليها بيناتنا جبتها من عند فلوريسوني وطلع صاحب المحل بيعرف سعيد جوزي وصار بده يبيض وجهه معي والبديكية يا مدام والبدريدية يا مدام اتيسير بلا بلا بلا عكل حال انا عم تلفلك تقلك انه قطعت لك تيكت تنروح سوا على المواد لاموت اباري ليه قولي ليه رايحة على لندن محتالة ايه اصلا انا رايحة على اسبانيا بعد باريس انت رايحة على ايطاليا كمان انا عم فكر اعمل تور بكل اوروبا شو رأيك ايه اجا جيجي بحكيكي بعدين اجا جيجي من التيكواندو يلا باي باي هاي جيجي
1: هاي مام
0: شو مام كيف كان التيكواندو
1: روعة اليوم احلى يوم
0: بس ما عم ببينوا فيك بعدك خسوعة
1: اليوم بطلت خسوعة اخذت قرار
0: كيف
1: مام
0: شو مام وشك مش عجبني اسكيليا كلكو شو سكين بابا
1: لا ماما بس
0: شو
1: مام انا بحب
0: كمان
1: بحب مغروم
0: ابني بحب موديو مين اللي بتحبها هلا بدك تقلي مين اللي بتحبها
1: بنت مثل القمر كتير حلوة ولبقتلي
0: شعرة؟
1: شوي
0: شوي لي شوي
1: مام أنا بدي أتجوزها
0: بدك تتجوز طيب مني بنت مين؟
1: حلوة كتير
0: بنت مين؟
1: ومتعلمة كتير
0: بنت مين؟
1: وبتفهم كتير
0: بنت مين؟ هيدا أهم شي بنت عيلة؟
1: ايه بنت عيلة
0: مين أهلها؟
1: أهلها؟
0: ايه
1: أهلها ناس
0: بعرف ناس بس ناس عن ناس بتفرق أنا بعرفون
1: أهلها عطوكي عمرهم
0: كيف؟ يتيمة؟
1: ايه أهلها توفوا بحادث السيارة
0: بدك تتجوز وحدة يتيمة شو بدي أقول لأصحابي؟ شو بدي أقول للشلة يا شلة؟ يا دلة ابني الوحيد بدك تتجوز وحدة يتيمة لا ما بيصير هيدي آخرتك يا سوسو
1: وإذا شو عيب عم قلك أهلها توفوا بحادث السيارة شو ذنبها هي؟
0: وشو ذنبي أنا؟ ليه بدي أتبهدل بالصالونات بالمجتمعات؟ شو بدي أقول لمنتهى لصريا لبوطة البريج؟ كل وحدة منهم ولادها مجوزين أحسن عالم هيدي بنت المدللاتي هيدي بنت الدندلوني هيدي بنت العلقولو نووي بتلاقي أحسن بكتير بعدين شو بهالي يا بنت الدندلوني
1: ما بحبها ما بطيئة شكلها مثل الكوساية
0: ايه بس كوساية محشية مصاري
1: مام حبيبتي متعلمة وتسوى 100 وحدة من بنت الدندلوني
0: احترم حالك جيجي ما تحكي هيك عن العيال الكبيرة والعريقة
1: انا بحبها لليال ومصر اني اتجوزها
0: اسمها ليال واسمها ديمو دي كمان ما بحبه هالاسم ما بطيئه وين بدي خبي راسي انا وين شو هالاسم هيدا
1: ليش انت شو اسمك مام
0: صحيح اسمي سعدة بس كلهم بعيتوا لي سوسو
1: ايه مثل العيط لليال سوسو اذا بدك
0: ما لا شعبني يا ولد اصلا اسمي كان دارج بوقتها
1: مظبوط من 50 سنة كان دارج
0: 35 سنة وشهرين خلص جيجي نسى موضوع الجائزة من هالبنت روح شوف غيرها اذا ولا البنت حابب تتجوز
1: هيدي اللي بحبها وبتحبني كيف بدي روح شوف غيرها شو ما في قيمة للحب
0: اي حب ضليت حب واحد 7 سنين اجا بيك نسيني 7 سنين ب7 ملايين قصدي ب7 أشهر خلص قلت ما في تتجوزها يعني ما في تتجوزها بعدين وين تعرفت عليها ما تقلي بالتيكواندو رح تخليني امنعك تروح هالنادي
1: لا لا دخيلك كل شو للنادي ما صدقنا مش الحال مع مسو ادم
0: مين هيدا؟
1: اللي بدربنا تيكواندو ايا ايا ايا
0: شي خلص تفوت غير تيبك وانسى الموضوع كيس كيس كيس ايا ايا
1: طيب مام انت ليه ما عندي هيك؟ ليه ما بتتعرف عليها قبل؟ على قريبها؟ على عمها مثلا؟
0: عمالي شو بيشتغل؟
1: جنيت عمد النظر مالك كبير
0: عمها؟
1: ايه بالحقيقة هو من أغنياء البلد، هو اللي ربيها لليال من بعد ما توفوا أهلها
0: عن جد شحنون
1: ايه زلمة غير شكل دماغه ماشي، الله رزقه ربيها أحسن تربية، معه مصاري منيح
0: قد ايه معه مصاري؟
1: معه
0: مثلنا وأكتر
1: مثلنا وأكتر طول عمره عايش برا اجى على لبنان ليستقر ليفرح ببنت خيو
0: فريمون
1: لك ايه
0: وليه ما قلت لي من الاول يا ازعر
1: كنت مخلي لك اياها مفاجاه
0: شو وقت اتعرف عليه
1: بكره لما تروح وتطلبوا ايد عن الله راضي بتتعرف عليه
0: اوكي باقرب وقت ممكن
1: يعني موافقه
0: ولا هو بده سؤال ما انا ناطره هاليوم ناطره لافرح بابني الوحيد
1: ثانكس مام
0: بعدين انت ما رح تتجوز مين ما كان رح تتجوز بنت خيو لا شو اسمه عمه
1: مسيو نعمان
0: واو شو اسمه اوريجينال
1: نعمان كامل المصول
0: كامل اسم على مسمى
1: شو قولك بابا بيقتنع
0: خلاص شو بدك فيه بابا تركه علي مش معقول شو هالنهار الحلو مبروك يا حبيبي الله يوفقك الله يهنيك الو منتهى بون نوفيل جيجي بدك تتجوز ايه بنت عيلة كبيرة تريبر فامي من بيت المنصور حذري مين بتكون بتكون بنت خيو للبزنس مان الكبير نعمان كامل المنصور عرفتي جيجي طلعت بتعرفه
1: ما قلتلك معروف.
0: ايه شفت الشهد شو هالتوفيقة، بنت بتجنن مثل القمر، تعرفت عليها يقبرني مزوق مثل امه. ايه عيني، نحن هيدي ارتباطاتنا ومعارفنا كله هاي لايف، بس حرام اهلا متوفيين بحادث ابد. طيارة، الطيارة الخاصة تبعن، شفتوا يا حرام، ما بيا كان عم بيسوقها، بيا كان طيار جمهم الله يرحمه، بدها تكون غمضت عينه. اسمع اسمع اسمع لولو،
2: ابعث لي 2 كونتينر شو بيكلفوا انا حاضر.
0: سعيد خبرية حلوة.
2: كير
0: جيجي قرر يتجوز يقبرني.
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله شو؟
2: يتجوز.
0: بدنا نروح نطلب ايدك.
2: اي متى؟
0: شو رايك؟ جوتي بروشان.
2: لا لا خليها للسبت، الخميس عندي اجتماع مهم.
0: نو سبت جو بيبا، عندي حفلة كاتور.
2: طيب للاحد.
0: دكور سعيد جيجي بحب.
2: قديش؟
0: كيف؟
2: قديش بتسوى؟
0: كثير، عمه ملياردير نعمان كامل المنصور ولو مش سامع فيه.
2: اذا كان رجل اعمال مهم لازم يكون بعرف.
0: هي اهلا متوفيين، رح نطلبها من عمه.
2: مش مشكل، طالما معه نحن معه.
0: مش بس معه، زلمه نسقف وبيحكي لغات هو. بيحكي لغات؟ جيجي؟
1: نعم.
0: عمك بيحكي لغات؟
1: ايه هو اللي بيحكي، بيحكي كثير. ايه لغات.
2: فازا مبروك، مبروك لك يا ابني.
1: ثانكس داد.
2: ما نعرف الجاي بالضبط،
0: بكره بنعرف منه شخصيا، واخيرا رح نفرح من جيجي.
2: الله يوفقه ويوفقه.

0: بقى في وقت.
1: كيف بدي اعطيكم الفيلا؟ اعوذ بالله.
0: شو بتخسر؟ هيك هيك الاستاذ سالم مش راجع قبل بجمعتين، يعني في وقت كتير.
1: ما في تاخدوها يعني ما في تاخدوها.
0: على ليله بس، ليله البديج واهلي يطلبوا فيها عيد ليال، العمليه كلها ساعتين زمان وكل شيء برجع مثل ما كان. بليز ساعدني. يا حرام عليك، هيك بتكون عم تفرق حبيبين عن بعضهم.
1: شو ذنبي انا اذا حضرتك كذبت كذبه كبيره على اهلك؟ بدك يعني كمان شاركك بكذبتك؟ إيه لا حبيبي لا، روح خيب بغير هالمسلي.
0: السبت جايين اهلي، يعني ما بقى في وقت لدبر مطرح تاني.
1: استاجر مال فوقك وتحتك، بس انا ما بقدر اعطيك الفيلا ولو لدقيقه وسكر على الموضوع.
0: طيب اذا وقع منك شك ب $1000 مثلا، مثلا
1: ساعتها بفكر بالموضوع.
0: ب 2000 مثلا
1: ساعتها الفيلا مقدمه ليله السبت بس بدون فرشه واكسسواراتها.
0: قد لازم يوقع منك تناخدها مع فرشه واكسسواراتها؟
1: بثلاثه
0: موافق.
1: وبيطلع لك شباب ويطري كمان يساب لاهلك ضيفون يعملوا اجباتهم معهم على الاخر.
0: يا عيني عليك، اهلي بحبوا الفخفخه وهيدي الشغلات بتسهل لنا الامور اكثر.
1: بس هيك تشيك اللي وقع مني ما بيعود يكفي.
0: يا اخي رح يوقع غيره عبيات بس هيسرنا.
1: عظيم، رح كون انا رئيس الخدم بهالليله خدمه مني الك، ورح بجيب ضيافات ثقيله تليق بمقام اهلك. بركي بتجيب قطوع شوكولا، انا بحب الشوكولا.
0: كتر خيرك، بدي الاستقبال يكون ملوكي، لازم ماما ودادي ينبهروا باللي عم يشوفوه. انا عظمت لهم كثير بعمل وهمي، فلازم نهيئ الجو المناسب لقيمته.
1: بس انت كيف اجت على راسك الفكره؟
0: ما كنت عارف شو بدي اقول، خفت، حسيت ماما ما رح توافق، فلساني سبق تفكيري واخترعت هالشخصيه الوهميه نعمان كامل المنصور، وبطلت اعرف اطلع من هالكذبه.
1: مين رح يلعب دور نعمان كامل المنصور؟
0: نعمان بيك شنيناتي.
1: كيف
0: ليال؟ ما قبلت غير انه يطلبوا ايده منه. انا اقترحت عليها بركي حضرتك بتلعب الدور.
1: انا اعوذ بالله.
0: او منجيب ممثل معروف.
1: منه معروف؟
0: فاذا ما في غير عمو نعمان.
1: وابل حضرته؟
0: لا متنح تحت، صار لساعه ليال عم تقنعه وما بده.
1: هو المشكله نعمان ما بيوقع تشيكات مثلي.
0: يسلم هالتم.
1: بس يا زلمه نعمان لا بيعرف نخات ولا بيفهم لياقات ولا بيعرف يتصرف حتى.
0: من علمه معنا 4 ايام نعلمه كل شيء، كيف بده يتصرف؟ هالساعتين ليله السبت المهم يوافق.
1: انا علي تياب راح شوف في عقياسه بدلي بخزينه الاستاذ ورح نقيله بوط لميع خرجه
0: مع علبة سيجار فخمة، هيدا أهم شيء عندي. عادي
1: أوكي، رح اتصل بالخدم لنحجزه للسبت عشية.
0: عظيم، شو حياتي؟
2: متنح ما بده، اللي بيقبلوا فينا مثل ما نحن أول عمرهم ما يرجعوا.
0: لا كيف؟
2: بيناتنا معه حق، مش حلو نغير بحلها كرمال أهلك يرضوا فيي، إذا ما بدهم ياني بلاها هالجايز عمرها ما تكون.
0: لك لا كيف عمرها ما... لك يا حياتي، أنا لشو ألفت لهاللعبة؟ لا تتسهل الأمور مش لتتعقد. ليال أنا عم بعمل مستحيل لكون حدي.
2: بعرف وأنا عم بعمل مستحيل لأنه مش عم يقبل.
0: قولي لي يا بتقبل كون نعمان بياكل المنصوع أو بنتحر؟
2: أنا
0: اللي بنتحر.
3: لعمرك لا ترجع.
0: عمو نعمان دخيلك ما تخربت لي الجيز.
3: عشان الجيز اللي مبلش بكذبة قد راسك.
0: شو بعمل؟ ما طلع مع غير هيك.
3: لأنك جبان. لو كنت رجال كنت قلت لهم هيدي البنت بدي اتجوزها، عجبكم عجبكم، ما عجبكم شو خضلتوا البحر.
0: بيحرموني من الورثة.
3: بدك نقي يا حبيبي يا ليول يا الورثة.
0: ليش مش اثنين؟ أنا عشو عم بحافظ على الورثة لتتمتع فيها ليول ولادنا بالمستقبل.
2: مزبوط.
3: عم طيبين وأنت كمان.
0: وأنت كمان بتقعد معنا ومنعيش كلنا مرتاحين مع بعض، بدك تضل تبهدل هيك. بعدين أنا لازم أكون مرتاح مادياً، هتكون كلنا مرتاحين، لأن مش حلوة بالمستقبل، ابني يطلب مني شيء ما أقدر أعمل له إياه.
3: ابنك؟
0: إيه. نعمان الصغير.
3: نعمان الصغير؟
0: ايه.
3: اصغر من هيك؟
0: مش رح لاقي حدا اعز منك، سمي ابني على اسمي.
3: يا ابني هيك بنكون عم نغير بحقيقتنا. مش مزبوطة، يوما ما بيفتحونا.
0: يا اخي بعد الجيز انكسرت منيح، المهم هلا نتجوز وبعدين كل حادث له حادث شغل.
3: ولا ممكن. ولا ممكن. ولا ممكن. ولا ممكن. ولا ممكن.
2: ما تزعلني.
3: كرمالك انت مش كرمال هالجبان هيدا، شفتي لو مش متاكد انك بتحبيه ما كنتش قبلت بتاتا.
2: ميرسي عم
0: يس. يلا نقسم الشغل، حتستلمي اسم اللغات، حتعلمي عني كم جمله فرنساوي وانجليزي.
3: بعرف فرنساوي انا يا حبيبي، مش ربحان جميلتك. اسمع، بونجور كيفكم؟ بونسوار الله معكم. صفا بيان ميرسي بوكو سور لو بون دافينيون.
2: خليهم يعرفوا انه عم مسقف.
0: مش بس مسقف، راس مال كبير، بزنس مان عالمي، عندك معامل خشب بكل اقطار العالم، بالمانيا بايطاليا باسبانيا
3: وبالسنغال.
0: لا مش ضروري.
3: يا خي عشك حاطط من كيسك انت. اكبر معمل بالسنغال مكيفك. ها
0: لازم يكون عندك معامل ببلاد اوروبا.
3: بالسنغال او بطل بدي. ها
0: لا دخيلك.
2: اسمك نعمان كامل المنصور، عمرك 58، خلقان بشهر فيفريه.
0: لا خلقان جونفييه. جونفييه اكلس.
2: لا فيفريه.
0: جونفييه.
2: فيفريه.
0: جونفييه.
2: فيفريه.
3: جونفييه. بلشنا بالخناق من هلا، انت بجونفييه وهي فيفريه. انا خلقان جونفريه منيحه، فيش منه هالتاريخ هنا.
0: قديش عمرك؟
3: هيك

0: هنا راديو كوكبة.
1: انت تمثل عمو العمير؟
2: اهم الافلام انا ممثل. سامع فيلم حصان طروادة؟
1: ايه
2: انا كنت الحصان وطروادة كانت بريشيت بارتو. على ما اذكر على ما اذكر. سامع فيلم ذهب مع الريح؟
1: ايه
2: انا كنت الريح
1: وذهب
2: ما عش عرفنا وقتها ما ذهب عش بيك. سامع بفيلم التايتانيك؟
1: ايه
2: انا كنت التايتا. وتاني دور ناسي مين تنأخذوا بيناتنا يعني.
3: عمو العمام بزاف تفنيس.
2: بكاية تفنيس. كنت صغيري ما كنتش واعي وقتها. ليش فيلم هوم ألون؟
1: ما تقول لي أنت كنت ألون؟
2: لا أنا كنت الهوم. ألون كان ألون جلون على ما أذكر على ما أذكر.
1: طيب
2: سامع فيلم من أجل حفنة من الدهرات؟
1: كنت تمثل فيه؟
2: لا كنت بتعهد الحفرية بس ما شوف. سامع فيلم أبي فوق الشجرات؟
1: إيه؟
2: أنا اللي كنت فوق الشجرات.
1: يعني أنت كنت أبي؟
2: لا بياك جاي السبت أشبيك أشي شي.
1: طيب خلونا سامع منا ببسمة ليال مثل ما اتفقنا هتعلمي عمي كم جملة فرنسي وإنجليزي ليستعملوا الوقت الحشرة.
2: دكور.
1: أول ما توصل الماما بتسلم عليا وبتبس في إيدها ليا أتن
2: بس إيدها
1: بس
2: عشان لا يقى هيدي عشان نعمين بايك الغشيم هيدا. شفت لو نعمين جنيناتي إيكين بوسك إلا
1: بعدين نحن بنعطيك جدول تصرفات والمساجدات.
2: كيف يعني؟
1: يعني بوقت معين لازم نرن السلولر وتخلص كل شغلك عليه.
2: بس انا معي السرير.
1: بعطيك تبعي.
2: عن عطول؟
1: لا بكره بجيب لك غيره.
2: بلشنا بالبخل من هلا وكيف بده يدق السرير؟
1: بركي ايه بركي ادم بوقت معين بتلفل من هون.
2: ادم مشترك معنا بالتمثيليه؟
1: طبعا هو رئيس خدمك ومعه ستاف كبير من الخدم.
2: اجيك يوم ادم.
1: وبركي أنا بحكي مع فرقة دونس سالون شو قدمونا رأسة بهالليلة الحلوة كونك من مشجعين فن وثقافة. يلا ما بقى في وقت حشوف آدم شو عمل.
3: تعال قعد هون لبلش علمك كم كلمة أجنبية.
2: عمي أنت مقتنعة بالتمثيلية
3: 100%؟ لازم أتجوز شي هو حب الوحيد.
2: أمر الله أش بدك تعلميني؟
3: لازم تحكي منيح فرنساوي وعلى القليل تلطش كم كلمة.
2: هني بيحكوا كتير فرنساوي
3: أكتر ما بتتصور. خلينا نفرجيهم إنه نحن من مستواهم.
2: إنه إذا ما حكيناش فرنساوي منبطل من مستواهم.
3: أول ما يوصلوا بتستقبلهم بهالكلمة أهلا وسهلا.
2: أو لك بيفهموها هاي بالعربي الآن.
3: ترجع بتقلن سوية لبيانفني.
2: أش؟
3: سوية لبيانفني.
2: سوية سوية علي روقي هجيلي إيه حتى شو؟
3: سوية لي.
2: سوية لي.
3: بيانفني.
2: بيانفنو.
3: برافو.
2: برافو بعرفوا هاي برافو.
3: طيب إمة جاتما.
2: أش بها إمي؟
3: لا إمة جاتما.
2: أشو هيدا اسم دواء؟
3: هيدا يعني حالا.
2: بتعرف تقولي حالا لك ما هي أنا حالا ضروري تقولي إمة جاتما.
3: شو يعني طبعا؟
2: بيان صيدا.
3: بيان سور.
2: بيان صيدا وصير بالمنطقة هوليك.
3: طيب ديفينيسيون.
2: ديفينيسيون اش معناتها ديفينيسيون؟
3: هيدا معناتها معناتها
2: هيدا معناتها
3: التعريف عن
2: عمي. ليش عن ترشفي؟
3: عمو نعمل لازم تنتبه منيح. سبت اهم ليله بحياتي هيدي ليله عمري.
2: لا تعطلش هم يا عمري.
3: ولازم نبين انه نحن عائله عريقه.
2: واش الديفينيسيون تبع العائله العريقه؟
3: نعم.
2: اش معناتها عائله عريقه؟
3: يعني عائله مرتبه.
2: يعني نحن عائله عريقه ولا نحن مش مرتبين؟
3: بلا.
2: ولاش حولتونا العائله وهميه ام نعرف شو اصلا وفصلا؟ يمكن ما تكونش عريقه قدنا. انا بعرف نعمين جنينات منيح ومتاكد من نزاهته بس اش بياكد لي انه نعمين بايك المنصور زلمه ادمي.
3: نحن يلي بدنا نخترعه نخترع ماضي وحاضره ومستقبله. زلمه راسمالي بيفهم ومثقف
2: وبيقرا شيكسبير ومورني وكورباي
3: كورني
2: والجبران ونعيمي ولا عايبها وبالعربي الان
1: العنالك بدلي عقياسها
4: وبطلميه عليق بمقامك.
2: الله يديمكم.
1: يلا نحولك لنعمين بايك المنصور.

0: ما بدي اوصيكم، الجماعة مهمين كتير، ممنوع الغلط. بدي يكون مثل الساعة بكرة عشية، من بعد ما يصاروا بعشرين دقيقة بنقدم العصير، من بعد العصير بعشر دقايق بنقدم الميزة، صمول، كافيار، كوردون نوار إلى آخره. من بعد الميزة بخمستاشر دقيقة تجي فرقة رأس وبتقدم رأسها لضيوفنا، من بعد رأسها بنقدم الجاتو. حشو كلنا بدي يضلوا عيوكم عشرة عشرة، مفهوم؟ هلا بالبروفا ما بدي ولا غلطة، كأنه بكرة عشية.
1: عمو نعمان صار حادث، شو مسو آدم كل شي تمام؟
0: بالمبدأ كل شي تمام.
1: شباب عرفوا شو بدهم يعملوا؟
0: أكيد. شباب أول ما يطل البيك شو بتقولوا؟
2: طل البيك.
0: برافو.
1: دخلك عودة مش فرقتي؟
3: نعم استاذ.
1: الحمد لله على السلامة شباب.
3: الله يسلمك استاذ.
1: شو عم تعملوا هون؟
3: نحن بتاع كله استاذ.
1: شو حياتي؟
4: ظبطت الأكل وحطيتهم بالبراد ونظفت البيت تصري الملمح.
0: وين كان هالنشاط من زمان؟
1: معلا خلص، أنت ما بقى لازم تشتغلي عروس.
4: أنا بكرة عروس، اليوم بعدني خادمة.
1: طيب يلا حاضرين للبروفا؟
0: حاضرين.
1: عمو نعمان.
5: إيه.
1: عمو نعمان.
5: عم بكل السنتور.
1: يلا خلينا ناخذ مطرحنا بسرعة.

0: عمو نعمير
1: هيا عم بكل السنتور
0: كلنا ناطرينك.
1: سويلة يا فنو
2: اسمي نعمان المنصور من عائلة عريقة عندي أربعة

0: مونا بهالمهجة بفرنسي بريتش واسباني
1: عالماني عالماني انشأ نحكي لبناني علمونا بهالمهجة بفرنسي بريتش واسباني
0: لوك زي اللوكتر دهيبا.

0: طلع عن جد خواجه، تركنا الفيلا باللي فيها وراح ينام باوتيل، لكن مرقنا الليلة على خير.
1: عن جد كتر خيره.
0: خواجه سالم انسان ادمي وبيعرف كيف يتصرف مع الناس.
1: مش مثل غيره.
2: مبسوط انت وياها؟ انا اللي اكلت البهدله، كان لازم خبره كل شيء من الاول، كان مفروض حطه بالصوره وياخذوا مفاته على كل شيء.
0: كل شيء كل شيء؟
2: كل شيء.
0: حتى بدك تخبره على كل شيء وقع منك؟
2: يعني مش كل شيء الاشياء اللي بتعنيه بس.
0: اها.
2: لك اخ منك انت وياها، وقعتوني مشكله طويله عريضه. أول مرة بحياتي الأستاذ بيصرخ بوجهي.
1: لا تعرف القيمة.
2: قال لي عيب الشوم عليك يا آدم، عم تستغيبني وتعمل اللي بدك إياه من وراي؟ على القليل خبرني، فرجي.
0: أنت عشو عتلين هم؟ فهم الحكاية، إنع معنا تركنا الفيلا وفل، أنت عشو متوتر هالقد؟ كله لأنه قال لك فرجيك؟
2: مش بس قال لي فرجيك، قال لي حسابك بعدين.
0: يعني
2: ممكن يخصم لي من معيشة أو يشحطني من الشغل، شفت شو يعني؟
0: فإذا الله يضل حسابك بعدين بس معي.
2: كيف يعني؟
0: يعني اللي بيخصم لك إياهم أنا بدفع لك إياهم دوب، وبحال شحطك من الشغل، أنا بدبر لك وظيفة عندي بالشركة، شفت شو يعني؟
2: إذا هيك أنا مش بس رئيس خدمك، أنا خدمك، أنا جد لي من جدودك، أنا رهن إشارة بإصبعك، شو بتطلب مني جاهز؟
0: بدي تقطع لي هالليلة على خير، بعد حوالي 5 دقايق بيوصلوا أهلي، أنا بدي لاقيهم لحد النوفيس بأول الشارع، قوم نجي سوا لهون، بدي تقطع التمثيلية على آخر ما يرى، وكل ما فرجيني انك نشيط وعم تشتغل مزبوط كل ما بتوقع غراض
2: لك على راسي وعيني.
0: فاذا شو برنامج الليله؟
1: خلص حياتي صرنا عيدين 20 مره اليوم، حفظناه.
0: بدي اطمن بالي.
1: صرت مطمن بالك 20 مره.
0: سو ادم شو برنامج الليله للمره ال 21؟
2: اول ما يوصلوا اهلك نستقبلهم انا والخدم بالكثير من اللياقه والبروتوكول. بدكم ليال ناطرتهم بالصالون؟
1: بستقبلهم بكل احترام ومحبه وبدعيهم للجلوس.
2: بدون حديث بين ليال واهلك لمده لا تتعدى ال5 دقائق، نحن بهالوقت نكون عم نضيف عصير.
0: عصير؟ عظيم.
1: طبيعي اهلك رح يسالوا عن عمي، ساعتها بعيط لدغري.
2: من هون بينزل نعمان بيك المنصور باسلوب استعراضي مستقبلا اهلك بترحيب حال
0: حسب النص اللي حفظناه.
1: ومن بعد التعارف بفوتوا بحديث طبيب. الشرف النا، الشرف النا.
0: الاخ
2: هالوقت بنضيف كافيار سموق ريدي.
0: الاخ
1: بكون عمي وبيك عم يحكوا بزنس، وعمي عم يشرح المعامل تبعه بكل اكتر العالم
0: حسب النص اللي حفظناه.
2: كون انا بهالوقت عم دق من هالتليفون على سلولار نعمان بيك،
1: بخلص عنا اشغله على التليفون
0: حسب النص اللي حفظناه.
2: بنكون نزلنا موسيقى كلاسيكيه ناعمه عم ترافق الحديث،
1: بيرجع بيحكي بياك يلي لازم يحكي
0: حسب النص اللي حفظناه. حسب التقاليد المتعارف عليها ضمن نظام شؤون طلب الايادي.
1: وهون طبيعي عمي رح يوافق.
0: اكيد رح يوافق، لشو عملنا كل هاللعبه لما يوافق؟
2: تلقائيا رح تعمل فرحه، فبوقف انا بخبرتي البروتوكوليه بعدين عن تقديم وصيه راس من فرقه كالاباري للدوس دو سالون، وبفتح الباب بكل الكوبل ناطر وراه.
1: الكوبل بيقدم الراسه؟ ومن بعد حياتي بقول كلمتين اللي حسب قوله مؤثرة جدا
0: حسب النص اللي حفظته لحالي.
2: من بعدها بننتقل للحلويات اللي بتتضمن عدة أصناف على راسهم الجاتو. هالشوكولا.
1: نرجع من حد التاريخ العرس مع التفاصيل اللي بدها تطرحهم أمك
0: حسب النص اللي حفظتنا إياه كلنا،
2: ومنرافقهم من بعد على السيارة مودعين على أمل اللقاء فيهم يوم العرس.
0: يوم العرس.
1: يوم العرس.
0: يا رب.
1: يا رب.
2: يا رب.
0: مرق لنا هالليلة على خير.
1: مرق لنا هاللعبة على سلامة.
2: ويمرق لنا جيش بيحرز.
0: أعطينا قد نيتنا،
1: أعطينا على قد ما منستاهل،
2: أعطينا على قد ما بتاخد إيده.
0: آمين. شو حياتي أعطيت السر للعمي؟
1: واندمت
0: ليه؟
1: ناسي تليفونك بأصحاب وولاد الضيعة وأصدقاء الطفولة.
0: دخيلي خليني انتبه على الأباري. هاي أم 600 6000 6 6 6 6 6 6 6 16. يعني ما في منا هون، في منا بس بأمريكا حق $1,500. انتبه عليها.
1: انت ضروري تعطي أباري هالقد غالية.
0: يلا زيت البرستيج. برستيج.
1: فهمت عليك.
0: هيدي الماما. ايه ماما
1: شو في؟
0: عم بتغنشني باعلى صوتها نفس العديه. يسلمي هالامور، يسلمي هالشطور، يسلمي هالزغطور. صرت عد الترين وبعدها بتقلي الزغطور.
1: طب احكيها.
0: بعد ما خلصت العديه بعد في 5 ثواني معيرهم. خلصت. ايه ماما. لك شو زايد علي عم بيان. يسلم هالعريس. ايه ماما وين صرتم؟ حد النفديس. يلا جاي لعندكم ماما. باي.
1: يا رب دخلك بقى نفسي
0: وانا عم صفرين.
2: لك يلا سريع روح جبالك. شو ناطر؟
0: خليني صفرين بعد.
2: لك يلا احسن ما تاخر.
0: طيب حياتي انتبهي على حالك وعلى عمك، رجعي سمعي له كل شيء لازم يقوله.
1: شي شي
0: صليلي. صليلي.
2: والله يا ليال توفقتي بهالعريس، لقطة ورقة يا نصيب. أمك دعيت لك بليلة القدر.
1: وأمك كمان. رح تزبط لعبتنا يا ترى؟
2: ليه ما بدها تزبط؟ كله مدروس ورح يتنفذ على البكليك. خلص ليكي علي.
1: أنا عتلاني هم عمي نعماني لخبط بشي.
2: ما تعتلي همه لعمك، شاق الأرض وطالع منها، بيعرف يخلص حاله بحال لخبط بشي.
1: شو كان بدك هالكذبة يا شيشي؟
3: أجنو؟ أجبو؟ أوف كورس؟ بيان سور؟ immediately.
1: شو عم تعمل؟
2: عم اتمرن. مش هيك بيحكوا بيمشوا الكلاس؟
1: عم حفظت كل الكلمات والحوارات اللي درستك يوم مضبوط.
3: يا عمي حشقت لاني هم اشي اخر كلمة.
1: اجنو.
3: اجنو يعني اركعوا، اجبو يعني وقفوا. يا ايو. روح جيب لي كبيت مواي.
2: ما تكون صدقت حالك صرت بايك.
3: غصب عنك انا بايك.
2: ايه تعال هون، اذا ما بدك تحكين هيك بتشلك لسانك. سامع يا جنيناتي؟
3: شفتي يا غيال شو عليك الجوكيتا؟ هلا كيف بدي استقبل اهل العريس بجعلك؟
2: هي بدهم وصلوا، هيدا الزبون اللي قالنا عنده شيشي.
1: مسي ادم وصلوا لحد تحت على البوابه.
2: شباب تفضلوا على السريع. حاضرين؟
1: عمون عمل ما بدي وصيك بليز انتبه هلا فيك.
3: اشي اخر كلمة؟
1: دبو.
3: جنو جنو جنو جنو.
1: مسي ادم كل شي تمام؟
2: كل شي تمام ما تخافي.
1: يا ربي.
2: ولك لح شو بك انا بفتح؟
1: سوري عود انا افتح.
2: انت صاحبت البيت هلا. اهلا خويجة شيشي، اهلا وسهلا.
0: تفضلوا مبدأ.
4: بصوار.
2: اهلا.
5: مساء الخير.
2: اهلا وسهلا فيكم بفيلا نعمان كامل بيك المنصور. شباب
6: اهلا شرفتونا، اهلا نورتونا، اهلا فزتونا، اهلا الحلوه.
4: شو حلو هالاستقبال، كتير اوريجينال. لا شي ببشر بالخير. مين حضرتك؟
2: انا ادم رئيس الخدم.
4: لك شعراته شو اورجانيزيه.
0: مام ليال
4: هيدي هي العروس. بصوار يا عروس. بصوار.
1: بصوار طاطا.
4: عطيني سوسو، ما أنا مش أكبر منك بكتير. دعي لبوسك يا نوسك. مخضومة وسنفع. برمي لشوف. برمي برمي بعد بعد بعد يستا.
0: مام شو عم تعملي؟
4: عم شوف إذا فيها شي غلط والهيئة.
0: يلا تفضل مام.
4: تفضلي.
1: يا عيب الشوم ليش معذبين؟
4: هيدي بوكيه بلاكيدور مع فوكريستال شغل جنيف من عند زهراتو بيساتلوني.
5: شو هالجمال هيدا يا عروس؟ فعلا ذوقك حلو يا ابني.
4: عبيو
5: كيفك يا عروس؟
1: الحمد لله عمو ماشي الحال.
5: تجولي كمان؟ ابهنيك على ما يبنوا موفق يا ابني.
4: شو اوريجينال الفيلا تبعكم، برافو. مين الديكوراتور اللي مصممها؟
0: لسو ظاهر.
4: مين؟
0: عم لليال هو اللي صمم كل شيء.
4: شو شاطر وينه؟ كثير حابه اتعرف عليه.
1: يا حفوق جي جي تفضلوا اقعدوا لعيط له.
5: خليه على راحته، ساعد اللي بحب ينزل ينزل. رح منصير اهل بلا هالكلفيات.
0: 100% رح منصير اهل داد.
4: هيدا الفرش من وين؟
0: من استراليا.
4: واو من استراليا.
0: اي نعم. عم لليال هو اللي شحنه من هوني.
4: هيدا السجاد عجمي.
0: اي نعم.
4: هول كراسي جلد.
0: اي نعم.
4: هلوحة زيتية.
0: اي نعم.
4: هيدا خشب مجنو.
0: اي نعم.
4: هيدا عصير ليمون.
0: اي نعم.
5: انا اسمح لي دون خويجة كتير طيبين.
0: عن جد بابا طيبين. هول عم لليال شحنه معه من افريقيا.
1: اي معصورين على الايد.
4: على الايد. لا كيف على الايد والجاب؟ بعد شي حدا بيصر على الايد. هلا ايام مكانات.
0: مكانات وطنية. ما عم لليال عنده معمل عصير ببيروت.
4: فريمون. حشتيت من جبتها.
0: قلت لك ممكن يصير في مستجدات.
4: استاف الخدم عندكم ممتاز.
2: ميرسي الله يخليكي، هيدا شغلي.
4: برافو. انا بحب النظافه والبيت بيلمع لما.
1: ميرسي الله يخليكي، هيدا شغلي.
4: كيف؟
0: هي بتشرف على الخدم شخصيا لتتاكد انه عم الشغل مزبوط.
1: ادم.
2: نعم ستنا.
1: ليس بتبلغ عمي انه وصلوا ضيوفنا.
2: حاضر ستنا.
4: لذيذ هالادم.
0: اوه كتير.
4: شو بريزونت عام سعيد بدي مثله.
5: نايم بدي جيب لك مثله.
4: ما بعرف وصيلي على واحد مثله، شعراته اورجانيزيه مثل شخصيته، بدي مثله.
5: بكره بنشوف.
1: انا كنت كتير حابه اتعرف عليكم، خبرنا عنكم شيشي، عن لطفكم، عن كرمكم، عن محبتكم، يعني عن جد معه حق ويمكن مقصر شوي كمان.
4: والله شاطره بمواضيع الانشاء.
0: اوه كتير.
4: شو عم تدرسي؟
1: ترجمه.
4: شو يعني؟
1: خدك شو؟
4: ايه قولي هيك من الاول. وماشي الحال؟
1: الحمد لله ماشي الحال.
4: ايه انت بتتخرجي؟
1: سنت الجاية.
4: شو يعني؟
1: لاني بخشان.
4: ايه قولي هيك من الاول. والله بتتخرجي سنت الجاية.
0: كتير شاطرة وذكية.
4: خبريني شوي عن اهلي.
5: سوسو مش وقته.
4: سعيد سكوت. ايه خبريني شو كانوا يعملوا؟
0: بيا كل
4: مهندس
0: مدني.
4: شو يعني؟
0: سيفين.
4: قولي هيك من الاول.
1: والماما كانت فمه فوية.
4: شو يعني؟
1: ست بيه.
4: ايه قولي هيك من الاول.
0: ايه ماما بليز بلا ما نجيب سيرة اهلها، هي بتتضايق لما حدا يحكي عنه.
5: معه حق الصبي.
4: سعيد سكوت. اوكي شي
2: ضيوفنا الاعزاء من رحب ترحيب كبير بنعمان كامل بيك المنصور.
3: لحظة عم بكل السنتور.
2: ضيوفنا الاعزاء نعمان كامل بيك المنصور.
3: يا خيي مش عم يتبكل السنتور.
2: حاضرين شباب؟
6: حاضرين.
2: تفضل يا بيك.
3: يا هلا. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا سويل بيان فنو. يا هلا وسهلا سويل بيان فنو. ام سوري على التأخير، كنت عم احكي مع الكورل فريند تبعي بشيكاغو. سويل بيان فنو. سويل بيان فنو مدام.
7: بوسوار مسيو نامان.
3: ولك بوسواران ولك سوي لبيان فنو. حضرتك ولدت الجيجي
7: وي
3: فائز نسوي لبيا فدو. صراحة مطلوب مني بوسك بإيدك فقط لغير، ولكن هالجمال كله هيدا مش رح أتركه بلا ما أعطيه حقه بالتبويس. واحد ما فيش يشوف هالجمال هيدا إلا ما يركع أدبو أجنو أجنو أجنو أجنو إلا ما يركع أجنو يوقف أدبو يركع أجنو. بوسوار مسيه بوسوار سوي لي بيان فنو. حضرتك والد الجيجي؟
5: اي نعم
3: اكيد.
5: شو بحب يمزح.
3: تفضلوا اسيفوا اسيفوا اسيفوا اسيفوا بركوا فوزات اجنو ادبوا ادبوا ادبوا ادبوا ادبوا. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا هلا يا اهلا وسهلا يا هلا يا اهلا وسهلا يا هلا يا اهلا وسهلا يا هلا يا اهلا وسهلا يا هلا. كيف هجيجي منيحه هيك المشيه؟ تانكو تانكو فيري ماتش تانكو على هالزريعه اللي جايبين لنا اياها تانكو.
7: لا من بيت هيدي بوكي بلاكي دور ما بوكريستال شغل جنيف من عند زهراتو بيساطلوني.
3: وهي بنحط لها كيمي ولا بترمى بعل هيدي؟ عشيلتي
7: مهضوم.
3: انا المهضوم ولا انت المهضومه؟ ولك سويي لبيا فدو. بدك نرحب فيا ولا لا؟
5: نعم بيك بشرفنا ان نتعرف على شخص مثلك طموح عصامي نشيط محب وكريم.
3: نحن كمان بشرفنا نتعرف على شخص مثلك طموح عصامي محب ونشيط واشيخ الوحدة
7: كريم
3: وكريم.
5: كما انه بيسعدنا يصير في لسير قرابة مع عائلة ممتازة متفانية اصيلة عريقة مثالية.
3: نحن كمان بشرفنا نتعرف مع عائلة ممتازة اصيلة عريقة واشيخ الوحدة مثالية.
5: كما انه بشرفنا نتلاقى بهالبيت العظيم المعطاء السموح المتجسد المتناهي.
3: نحن كمان بشرفنا نتلاقى مع اشيخ الوحدة
7: المتناهي.
5: نعم بيك باختصار بشرفنا لقاء
3: الشرف لنا
5: نتشرف فيكم
3: فيكم الشرف
5: تشريفنا
3: من تشريف تشرف
5: تشريف
3: شرفونا نشرفكم
5: شرف شرفونا
3: وعلى البوابة لقونا
5: شرف.
3: ايه خلص بكفة فرشي.
7: فرشك كتير حلو نعمان بيك من وين؟
5: من استراليا.
3: اش عارفك
5: انت اتلي
3: هاي الكبيرة شحنا معي من استراليا، اما صغيري فكمان شحنا معي من استراليا.
7: كلفوك كتير؟
3: لا شي 77,066 سنت بس ماشي.
7: مش كتير. والكراسي؟
3: هودي جلت سنجيب
7: فريمون
3: شحنتن معي من زمبابوي.
7: والسجاد؟
3: هودي جلد الديناصور شحنتن معي من العصر الحجري. كنت بيه كنت بأمريكا بمعرض للديناصورات المصبرة شحنتن معي من هونيك.
7: مش معقول.
3: والتخوتي فوق جلد بالزق. بتحبي نطلع نجربون؟ ولك سوية لبيا فدو.
7: وهلا وحا زيتية؟
3: هلا وحا مش بس زيتية، هيدي كذا لون. هاي شحنة معي من إيطاليا، هديني إياها رسام العالم الكبير ليوناردو دي بيكاسو.
7: دافنشي.
3: دا إيش؟
7: دافنشي.
3: دا إيش؟
7: دافنشي.
3: ما فهمتش.
7: دافنشي.
3: دافنشي ليوناردو دافنشي. قلت له يا نادو إيه كنت غنجو نادو. كنت كتير صوصيصو أنا وياه.
7: صوفاصو.
3: صوفاصو، كنت كتير صوفاصو أنا وياه. كنت صوصي صو مع واحد غيره معه هو كنت صوفا صو. قلت له يا نادو عجبتني هاللوحة قال لي مقدمي يا نوني ام هديني اياها.
7: واو شو حلو.
5: بس ليوناردو دافنشي توفى من زمان.
3: اه
5: ليوناردو دافنشي توفى من زمان.
3: ليوناردو توفى توفى نادو ولا شو بيحكيش؟ كيف بتوفى هيك بلا ما يقول لي انا عفان علاقي ما تتوفى؟
5: من زمان كثير بخلقت يمكن انت.
0: هو قصده حفيده ليوناردو دافنشي كمان اسمه ليوناردو.
3: ايه صرت اعرف اقعد مع ليوناردو الجد جاب والد اسمه روبرتو، روبرتو خلف والد اسمه ليوناردو، هذا هو ليوناردو اللي خلف والد اسمه روبرتو، روبرتو جاب والد اسمه ليوناردو، هذا هو ليوناردو اللي خلف والد اسمه روبرتو، روبرتو خلف والد اسمه ليوناردو، هذا هو ليوناردو اللي خلف والد اسمه روبرتو، روبرتو ما جاب صبيان جاب بنت اسمها عفيفه هديتني هاللوحه.
7: وشو اسم اللوحه؟
3: آه؟
7: شو اسم اللوحة؟
3: آه؟
7: لوحة شو اسمها؟
3: اسم اللوحة؟ عندما يهطل المطر وأكون أنا في كربك جنب الشمينيه نشوي كستنة وأنا أكل البطاطا في عز الشتاء الصيفي وسوي اللي بيفده.
7: هيدا اسمه؟
3: هيك قال لي نادو.
5: تفضلي. أوه شكراً.
7: شو هيدا كودوف؟
5: كودوف على وجهه كافيار.
7: ميرسي.
5: أنا اسمح لي.
3: أفيش اسمح لي هاونك مش نكمش حطه بجابتك يا شايخ. خد معك على البيت هودي شغل دايتنا.
7: كمان
3: ضيافتهم كروكو على كروكي.
5: كيف؟
3: هيدي اكله بلجيكيه شحنتها معي من هونيك.
5: بس يا بيك يمكن خلصوا ما بقى فيه.
3: لا تتبخلش يا ادم في بالبراد في الجيب.
5: لك منين بدنا نجيب اختراعاتك ما عندنا منها.
3: روح جيب شقفه خبز مروخ عليها شويه زبده وتعضيفهم اياها اش عرفونا اشيل كروكو على كروكي. وصغر الشقف كل ما صغرتهم كل ما اكلس يلا فز. سويلي بيافدو مدام.
5: كيف أشغالك نعمان بي؟
3: أوه أنا أشغالي عظيمي، أنا أشغالي عظيمي جدا جدا جدا. أنا عندي معامل أخشاب بكل أكتر العالم، بإسبانيا بإيطاليا بألمانيا وبالسنغال، أكبر معمل بالسنغال مكيفك. وهلا على فكره افتح فرع بكوريا الشمالية.
5: اسم الله عليك.
3: شفت هالخشب كله هيدا؟
5: اكيد من معاملك.
3: لا من المشرى من تحت. وانت كيف اشخالك؟
5: انا بالتجاره العامه، تعب وشغله بال بس الحمد لله في مردود.
3: لا للمردود في مردود لش الواحد يحكي.
5: تفضلي
3: دوي لي كروكو على كروكيت اشوف.
7: شو طيبه طعمتها كلاسي.
3: ايه زبده وخبز. ايه صحتين. يلا صحتين
7: سعيد. لازم نبقى نجيب لنا ونضيف ضيوفنا. وانت منا نعمان بيت
3: قد ما بدك في منا بفران السلاطين السبعه والكلوب كراب جيب لك منا سوي لك يا فندم. عني دق السرور يبدو عني دق السرور.
7: ييب بدك تليفونك جيجي.
0: ما هيدا هو مام. ايه مثله هو زيته.
3: عني دقولي من المعمل من كندا يبدو عنده مشاكل. اكسوز مي اكسوز مي هلا برجع لكم اكسوز مي. الو يس يس يس Yes. Yes. Yes. No. No. No. No. خلص خي يعملوا تشيك $700,000 فاصل 66 سنت. وبلا سمت هالبنن عندي ناس بحلوة تفزونيش. أعطيني رودولفو. رودولفو مدير المبيعات عندي من أصل ألماني. رح أحكي بالألماني.
7: شو مسقف؟
3: إيه رودولفو. عزب جهو. عزب جها. عزب جور عزب جبخ عزب جبخ عزب جبخ عزب جهو عزب جها عزب جهي عزب جعر. أعطيني روبرتو. روبرتو مدير المعامل عندي من أصل طلياني. إيه روبرتو بير فافوري نو كابيتو بححتوني هلكتوني تعبتوني بعتوا زبوني ما تزعلوني بقاش تتصلوا لهوني. اوكي عيوني سوية لبيا فنوني. اعطيني سام. سام مدير موظفين عندي من اصل سويدي.
5: انا بفهم منيح سويدي. انا بفهم سويدي منيح وبحكي منيح كمان.
3: منيح منيح يعني؟
5: منيح منيح
3: منيح منيح. مسلك سام كتير زكاة وين تعلم عربي؟ ايه سام اش في ما فيه؟ خلص خيي مستعد اخسر المصريات ولا بزعر بالخشب. الخشب لازم يكون نوغومو.
7: مغنى
3: نوغومو. حلو عني بقى يلعن ابو الشغل.
0: سلوليني مثله هو زيته.
7: مش معقول اخر همه المصاري. انا بحب هيك.
3: ولك انا اللي بحب هيك. سوي اللي بيفدو.
5: نعمان بيك منهنيك على زهتك كما وانه منهنيك بهالعروس. ربيتك خير تربية
3: يا عمي. هيدي حبيبة قلبي. هيدي هلكت بتربيتها. يا مو يا ما بطقت الشمس بجنيني. عن صلي يا ولعبها وعودها الحنان لفقدته. روق لأعصابك انت كل شيء ماشي تمام بس اكبر معمل بالسنغال مكيفك.
5: مبين عليك جو خير وحنون.
3: اوه انا كتير حنون. انا شاحن معي 3 كونتينرات حنان من هنا لولو. مش هيك يا مدام؟
7: وحضرته؟
3: حضرته حضرته شاحنه معي من افريقيا. شفتوا هونيك والد بنا سعيدين عن يفحش. اتبنيته وجبته معي لهون وضليت غزي بالماوس تصار قد الترين مثل ما انك شايفه.
4: بس كتير صنبا.
3: ايه كتير صنبا صنبا عجنبا.
2: نعم بيك خدنا في حلمك.
3: اشقلت فيانسي فيانسي فيانسي اشقلت.
2: عم قول يا بيك انت عراسنا.
3: محسوم من معيشك 200,066 سنة. افتح ايدك افتح ايدك. روح ركيع بالزاوية. روح ركيع بالزاوية عن قلك.
2: يا بيك
3: ركع.
4: شو قاسي
2: تجيجي
0: عمو العمير حرام عليك.
3: ما حدا يدخل احسن ما يركع حده. ركع بالزاوية عن قلك.
5: معقول يكسر له كنتو للبيك.
3: ركع
0: ركع. ما تنسى في شقة بياض مع وظيفة محترمة. روح
3: ركع يا ادم ادبوه.
1: خايف فشت خلقه.

0: že je dachka kanahán. Hat i dak warasak. Es dit has dit hat i dak warasak. Hatton. Ul bardoa mun amen baik a kel shi amelto maak. Ula.
1: بردو عم نعمل بيك على كل شيء عملته معك.
0: يعطيك العافيه. ساعة البنت بتقوم.
2: مش معقول شو قاسي مع موظفينك، بتخوف.
0: يا مدام افيك اشتفلت الملا. بدك تضلك ماسك زمام الامور لان عندك ناس بتمشي الا بالبهدله.
1: هيدا كله لانه قال لك خدنا بحلمك.
0: عم تعيد انت كمان امرك يا حدو. ام سوري يا خواجه، ام سوري عن امزح، ام سوري.
1: انت عم تمزح بس انا اوقات بعملها.
2: سعيد اسكت.
3: عمو نعمان برايك مش لازم بقى يقوم ادم زد عليك؟
0: خليه يقول بقلبه 150 مره بعتذر منك. عمو نعمان بايك على كل شيء عملته معك بقوم.
3: قولا 150 يا خيبتين بس هي صرنا ماما. كيف لقيت عمو نعمان؟
2: فظيع في كل المواصفات، حنون قاسي كريم رسيل شخصيه متواضع. بهنيك يا ماما بعم العروستك.
3: وكيف لقيت العروس؟
1: بتجنن العروس بتجنن.
2: سعيد سكوت،
0: انا لما عرفت انه ليال بتتجوز جيت اوف كورس على البلد لحتى احضر عرسها.
2: طب هالقد
0: امه ديتمو؟
2: كيف
0: بالعكس بالعكس، لما عرفت بتتجوز جيت امه ديتمو على البلد لحتى احضر عرسها. قولي اوف هالقد
2: اوف هالقد
0: اوف كورس هلا زبطت. او لو بيتري، يبدو انه لو بيتري اشا سرر مفالس.
3: لا لا سلوليري سلوليري كان مثله.
2: مش معقول اخر همه المصاري. كثير حلو هيك.
1: خلصتن يا بيك؟
0: قلتن كلهم
1: 150 مره.
0: كذاب، قلتوا 149. انا كنت عم عدهم. والاخر وحده على اللي جاب الكل. اولى
1: اولى بعتذر منك عمو نعمان بيك على كل شيء عملته معك.
0: جدا جدا جدا
1: جدا جدا جدا
0: بتقولها مثلي. جدا جدا جدا
1: جدا جدا جدا مقبوله. بسلك ايدك كمان؟
0: لا بس لايد الليل انا اخر هم. بوسه
1: بوسه
2: بوسه.
0: ارتحت عمي؟
2: ايه بس ما كان لازم يكون مثله.
0: معلش روح جيب الكطو.
1: شباب
0: ايش الشباب؟ انت ما بتجيب الكطو وممنوع تاكل منه ولا لقمه. بعرفك بترتخي قدام الشوكولا. تعا تعا تعا تعا يا ابني كيف بتفل هيك؟ قلت ميرسي عمو نعمان بايك شي؟
1: لا.
0: وكيف بتفل هيك؟
1: ميرسي عمو نعمان بايك.
0: تعا تعا تعا يا ابني كيف بتفل هيك؟ قلت بالاذن شي؟
1: لا.
0: وكيف بتفل هيك؟
1: بالاذن.
0: تعا تعا تعا يا ابني كيف بتفل هيك؟ قلت لك اذنك معك شي؟
1: لا.
0: وكيف بتفل هيك؟
1: طيب اللي اذنك معك.
0: ساعة البدي بدي اقولها. انا البايك هون مش تحت امرك. بتقلي بالاذن بقول لك اذنك معك. ساعتها بتفل. قول بالاذن.
1: بالاذن.
0: ما قلتش بعد. ساعتها بدي بدي اولى. اذا بتريدوا خليكم قاعدين دقيقتين وكون معكم هلا برجع لكم. ما قلتش بعد. ازاي ازاي ازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي ازاي ازاي ازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي يا حبيبي. تذكر مره كنت حرارتي 40 نزلتني بالقوه تشحل جنينه. اذنك معك.
2: مش معقول شو عندك خبره حلوه بمعامله الخدم.
0: خبره شيبه منه يا مدام.
2: كيف؟
0: قصه طويله. ايش بدك بشر؟
3: بالاسم ما بدك عمو نعمان. فيك بقى حشفات حسابك رح تفضحنا.
0: ببطل بدي. ها
3: لا تخيل.
0: هون هونيك هونيك.
1: تفضلوا كتو.
0: تفضلوا على الكتو.
2: واو على الشوكولا.
0: انت ممنوع تاكل من ولا لقمه. انت مقاصص.
3: حرام عمو شقفه وحده بس.
0: كرمالك انت عريس روح كلها هونيك بالزاويه.
2: تفضلوا على الكتو.
0: قبل ما تتفضلوا على الكتو معلش انا معود صلي على طول قبل ما اكل. اذا ممكن تشاركوني الصلاه.
1: هيك البد.
0: نوقف اذا بتريدوا. اجنو. نشكرك يا رب على الكتو لان في كتير عيلة مش قادرة تاكل كتو ونحن عم ناكل كتو. نشكرك يا رب. نشكرك لانه في كتير عيلة مش قادرة تحصل على شافة كتو ونحن الكتو بين ايدينا مثل الكشك. نشكرك يا رب. ومنوعدك انه كل انسان مش قادر يحصل على الكتو نحن رح نعمل له كتو. هالشوكولا دايب عوجه مع اللوز وجوز الهند. ايه بليع برياك انت بليع. خلصت. نشكرك يا رب.
4: نشكرك يا رب.
0: نشكرك لأبو
3: قبل ما بسمع بدنا ناكل.
0: كل
3: سدد نفسي.
2: إنه لبيك.
3: اي بابا اي بابا برأيك مش لازم بقى نطلب ايد العروس؟
1: ايه طبعا
3: تفضل.
2: نعمل بيك. نعمل بيك. سعيد بده يقول لك شيء. سعيد احكي.
1: كيف جرى ما سكتيني؟
2: سعيد احكي.
1: نعمل بيك.
0: سعيد على اسم مين من غشر؟
1: اسم مرحوم جد.
0: مع خبر ان ثلاث ارباع الاسم سعيد ما سعد بحياتهم.
1: معك حق اسالني الي.
2: سعيد سكوت.
1: جحنا.
0: في كثير ناس مش نبقت لاسميه. عندك هالمصره هونيك اسمه ادم وما خصوش بجنس بني ادم. بعرف واحد اسمه جميلة ولا أبشع من هيك. بعرف واحد اسمه كريم ولا أبخل من هيك. بعرف واحد اسمه وحيد عنده 5 اخوة، بعرف واحد اسمه صباح طوع الظهر، بعرف واحد اسمه زهرة قد الصندياني، بعرف واحد اسمه عواد ما خصش بالموسيقى، بعرف واحد اسمه عماد وهو رأي بأول، بعرف اسمه فايز بضل خسران، بعرف اسمه طارق بضل مطروق، بعرف اسمه جاد بضل يمزح، بعرف اسمه باسم بضل كاشش، بعرف اسمه فارس بسكليتة بيع شركة، بعرف اسمه شاكر مرسي ما بيقولش، بعرف واحد اسمه نخلة وهو طولي. بعرف وحدة اسمها عفيفة مش مخلية حدا من شره.
3: عمو العميل خلي بابا يحكي بقى.
0: احكي.
1: نعمان بايك بالحقيقة بيشرفنا أن نطلب إيد بنت خيك المصون لابننا الحبيب، كما وأنه بيسعدنا يصير في سلة قرابة بين عائلتين مثل عائلتنا وعائلتكم، فبتمنى أن نلمس منك الموافقة على زواج ابننا الحلو جيجي من بنت خيك الحلوة ليال. شو يا بي؟
2: شو؟
0: شو؟
1: شو؟
0: بدك تتركيني يا ريال؟
2: من قال هيك؟ رح تضل معنا عطول.
0: بس في واحد غيري بده يعتل همك. أنا معود أعتل همك. همين بدي يعتل بكرة. بعرف إنه بحبك بس مش عدي. مع مين بدي أمزح وإلعب وإضحك إبكي؟ مين بكرة بدي غني؟ الله تنام ليه، الله تحب النوم، الله تجيها العوافي كل يوم بيوم. التشتشي والتشتشي والخوخ تحت الميشمشي، كل ما هب الهوى بقطف ليل ومش مشي. يا ضياع العيني والعنابي
3: رح تشتلق امي، رح يفضحنا بي.
2: شو
0: مبروك يا بنتي.
2: أشط قلبي،
0: أشط قلبيك، ولك أنا بسلقيس ويالي بيا فيديو.
2: مبروك جيجي.
1: مبروك يا ابني، مبروك يا عروس.
2: مرسي.
1: الله يوفقك
2: ويوفقنا جميعا.
3: مبروك حياتك. بالإذن مام دادا المحضر كلمة خصيصا بدي أقولها بهالمناسبة.
1: يقبرني صار شب.
2: سعيد الصوت. يقبرني صار شب.
3: 3 كيلو تفاح، 4 كيلو ليمون، سرعة لسة الغراض. إيه أنا كتير مبسوط اليوم إنه رح أشبك قلبي بقلب حبيبتي اللي بحبها. بحبك أنا كتير يا حبيبي اللي حبيتك، يا حبيبي دوا من الهوى. أنا لحبيبي حبيبي إلي، حبيتك نسيت النوم، حبيبي حب حيرني، حبيبي عيني اللي نسيني، حبيتك بالصيف، حبيتك بالشتي. شو هاي؟
0: من أي ديسكوتيك جايب هالرسالة؟
3: مش مفهوم الخط.
2: ليش مش أنت كتبه؟
3: لا، ديسكو شاهين.
0: إيه عود عود.
4: هلا من بعد هالكلمة المؤثرة جدا وبوسط وبعز وبقمة هذه الفرحة، اسمحوا لي وباسم البيك قدم لكم فرقة كالاماري للدانس دو سالون.
5: وينو هالمرد؟ مين؟ نعمان الزفت الجنانات تبعكم. انا وعدوا اني بدي دقف وجاي اوفي بالوقت، فكروا انه مرق لي هيك انفجر برقبته.
6: اسكت يا تامر.
5: ما بدي اسكت. وينو هالمرد؟
2: سكيسة.
5: شو قلت يا حلوان؟
2: ييشو بالجير.
5: واحد مثلك بالجير.
2: سعيد احكيه.
5: داري محالك استاذ.
6: يا تامر فل هلا بعدين بنحكي.
5: هلا بدي صب حسابي معه. وينو البيك؟
6: وينو جنينات الزفت تبعكم؟ المنكي اللي ما بيبعت كلاب ويا عمله عملتهم الا عنده بجنينه وقدام الباب. قصاص الجازون وقت رياحة. اما راح ارتاحها بالمعبرمو.
5: عن مين عم تحكي؟
6: عن جنينات نعمان الزفت.
2: جنينات؟
3: اقعد هلا فهمكم. ولك تعال انت مش فاهمين شو صار. نعمان جناناتي ما غيره صار بيك.
6: كيف
3: لك ايه؟ عمل صفقه كبيره عن فرد عومي، هو قريبا بده يترشح الانتخابات، صار عنده نفوذ وسلطه ومال.
6: شو هالحكي كل هودا بجمعه؟
3: لك ايه بجمعه؟ شو بدي يعني 24 ساعه كل شيء بصير شيء
6: معقول؟
3: لك ايه استعدني يا ادم.
6: مثل ما عم بقول لك اسمع مني وخذ رضا البيك وروح بسلام احسن ما تشوف شيء ما بيعجبك. بيك صارت ايده واصله.
3: عم تحكي جد؟
6: لك ايه.
3: والاستاذ وينه؟
6: ما اشترى فيلا تبع الاستاذ وصرنا كلنا موظفين عنده.
3: برافو ادم. ياش رح توقع اشياء.
6: شو عم بيصير يا جيجي؟
3: بصراحه دادا بصراحه مام نعمان بيك جايب جنينات على اسمه بحبه فوظفوا عنده جنينات والظاهر انه عم بيعملوا مشاكل.
6: بس وينه البيك؟
0: عم بكل السنتور.
3: شو يا تامر
6: هلا اذا عجب صار بيك الامور بتتغير ومفروض ناخذ رضا.
3: يا عيني عليك نعمل بيك الامان عليك.
0: مين كان عم يعيط؟ انا بحبش العياط.
6: بدك ما تواخذنا يا بيك؟ مش عارفك صرف بيك. انا كثير مواخذ نفسي نحن ارضوش بردك. نحن زلمك يا بيك.
0: تنكو تنكو فيري ماتش صراحة. هيدا لسان حال كل الناس.
6: وإذا كلابك حبين يعملوا عملتهم يتفضلوا عجنينتي جنينتي إلهم وأنا بساعدهم إذا بدك. بس ترد علينا يا بيك.
0: دوري مروء علي بكرة على المكتب.
6: أيا دعا يا بيك.
0: ساعت البنك يا خي. بس مروء رح أعمل لك تشيك ب 1500 دولار عربون.
3: تعويض عن الغلط اللي صار من قبل الجنينات سابقا.
6: كنت غيرك يا بيك. وبالنسبة لقص الكازون أنا رح أصير قصه كل يوم بعد الظهر. خيي بدل ما ضيع وقت منهم قصه شو عندي؟
0: يعطيك ألف عافية وسلمني على الوالد.
6: الله يديمك يا بيك ويخليك فوق راسنا يا بيك ويكتر من أمثالك يا بيك. ليك شو هي الصفقة اللي عاملها؟ بركي أنا كمان صير بيك.
1: روح فل هلا بعدين بنحكي.
6: آه عفوقة فيها الطريق ورا البيت. يا ريت بتزفت لنا إياها ومنكون ممنونينك يا بيك.
0: رح نزفتها قريبا. بس كنت جنيناتي كان يعيط لنعمين الزفت. بس صرت بيك طلب مني زفت. بكشف تفكير الزفت.
6: ممنونك يا بيك بخضركم.
2: مش معقول يا بيك شو انك كريم النفس.
0: انا كريم النفس والجسد وسويل بيير فيدو.
3: بس ادم صاروا حاضرين برا؟
1: حاضرين.
3: يلا
1: اسمحولي وبس البيك قدم لكم هلا وعن جد فرقة كالافاري لتوصلوا السلام.

0: نعمل بيك على الرقصة الجميلة.
1: يا عمي كلفونا $1,500 وعديقة ونص ورد بيعرفوا يرقصوا. هيدا رقص، هيدا خلع. شوفوا كيف بيكون رقصوا المزبوط. يا ادم ده الشباب.
0: اي شباب؟
1: فرقة الكب النايل الرقص الشعبي.
0: كيف؟
1: ولاد دايت حبيت اعملكم اياها زوربريس، تلفتلهم جايين يحتفلوا معنا.
0: لا
1: فضلوا شباب. لك يا هلا يا هلا.

0: آه يا شباب آه، فضلوا على الكوكتيل.
1: شو هيدا في الجير؟ طش وغبرة ولبيت، شو هيدول؟
0: هيدول ولاد ضايط يا عيني، هيدول رجال بيخبطوا إجرهم بالأرض وبيقولوا كلمتهم على راس السطح، مش مثل غيرهم.
2: طيب يلا، شو رأيكم لحد التاريخ العرس؟
3: ايه طبعا برأيي ضفوا هلا، والعرس بعد شهرين.
1: منيح. شو شهرين؟ بدل نحن نحضي
3: شهرين بكفوا.
1: ساعد اسكوت، 3 شهور.
2: اوكي، ب15 شهر. منيح.
1: ليه؟
2: بعدين تعرفي.
1: بس مفروض نحضر كل شيء من هلا.
2: انت امره، انا قصدي عمو نعمان بنفذ.
1: بدي العرس يصير باوتيل حسيسيا، هن بيهتموا بالاكل، عندهم اهم شيء فيه.
0: دكور بحسيسيا، بحسيسيا.
1: وبدي اعزم 1500 شخص.
0: عشيم زهره.
1: وبدي تلفزيون سي سي سي صور كرسي.
0: لا هي تنظاهرة.
1: وبدي مجلة بناليتي تصور فوتو. وبدي أعمل كروت كتير أوريجينال بلاكي دور عطورفه.
0: بدنا نجيب زفة نرقص دبكي هي وياه.
1: لا، الزفة بدها تكون إسبانيول فلامينكو. قولي
0: مش حصل قولي بالزفة، الزفة خلقت عنا، زفة يعني دبكي هي وياه.
1: لا، الزفة بدها تكون فلامينكو. قولي
0: هي يا.
1: قولي
0: هي يا.
1: قولي
0: هي يا.
1: قولي
0: هي يا. هي يا.
2: هي هي مجيب اتنين أصلا درج اتنين. هي قولي.
1: وشو بكلفني الباق؟ انا حاضره، خلني كترولنا البايات.
0: اش معناتها باق؟
2: خطوه.
0: اصلا فرقه الكب النايل لرقص الشعبي عامله قفر، مع كل 3 بايات بيطلع لك باب بلاش. يعني مع كل هودي بيطلع لك هايدي.
1: وبدي احكي غازي الارشيتكت اللي عمر لنا الفيلا.
2: لشو؟
1: ليحفرنا بالارض، يعمل اساسات للجاتو. بدي اعمل جاتو 65 طابق معروف.
0: لكي خليه يعمل لك موقف تحت الارض فرد مره.
1: مش عم بمزح. وبدي اعمل شعري على صالون مدلوب، خليها منتهى دفقه، شينيو 3 متر ونص. وبدي احدد ليست المعازيم. اكيد
2: اكيد مام، المعازيم حيكون على ذوقي.
0: وانا بدي اعزم على ذوقي.
2: اكيد عمو العمو.
3: وانا كمان.
1: ساعد سكوت.
0: الله معكم يا شباب، يعطيكم الف عافيه. يسلموا يسلموا هالراس الحلوه. الله معكم. سويل بيافدو. يعني اهلا وسهلا، مش مصبي هيدي. الله معك رزق، سلم على المختار.
2: الشباب اخذوا معهم الاكل والصواني.
0: انا وعدهم هيك.
1: جي جي ايدني، لازم نعزم. بيت الدندلوني، بيت العنجهوتي، بيت العلقولو، بيت المسحلوتي، بيت الجاجرولو. نسينا شي بيت؟
0: بيت الييك.
1: نعم،
0: بيت الييك. ها اكبر عائله عندنا بالضيعة، هايد بيت الييك.
1: والوزير والسفير والقنصل والمحافظ ونواب المنطقه ورؤساء البلديات. بعد شي كثير لازم نعزمهم، بس هودي بريوريتي.
0: اينا شي شي هلا دوري. بيت النعيم، بيت نعوم، بيت نعيم، بيت نعيم، بيت نعيم، بيت نعوم، بيت نعوم والضيعة وجواره. وفي جنيناتي زميلي صديقي، في جنانتي صديق اسمه فؤاد، بدي اعزمه. عرفتي عمو؟ عمو فؤاد كان واقف معنا بايام الفقر، اللي كان جيب لي كنزات على العيد. عرفتي؟
1: معلوم، عرفته. بدك تعزم جنيناتي؟
0: ايه نعم مدام، هيدا صديق العمر، واقف معي وقفات لا تتقدر بثمن، مفروض اعزمه.
1: انا يحضر لي عرس ابني جنيناتي؟
0: ليش اشبو جنيناتي يا مدام؟
1: شو هالمستوى اللي عم بتجيبه عرس ابني؟ جنيناتي انا صوصو العنجهوتي، يقعد قبالي بعرس ابني. اه جنيناتي
0: وعقيلته.
1: نعم بدك تسمح لي، ما كنت عارفه تحكي هالقد شعبي.
0: ايش قصدك يا مدام؟
1: يعني هيدا مش النيفو تبعنا، هيدا مستوى واطي.
0: هيكو
2: سادة،
1: ساعد سكوت، نحن بدنا ناس من قيمتنا يجوا على عرسنا.
0: ليش اشبو جنيناتي يا عيني؟ منوش انسان.
1: انسان عن انسان بيفرق، جنيناتي بعد نوعي.
0: زيح من عندك انت، لك زيح من عندك انت. وزا جنيناتي يعني، وزا جنيناتي. ليش انت بتفهمي عاد نص الجنيناتي؟
2: عمو نعمل ماما،
1: عمو بليز استلم حالك بيت.
2: مش وقتها يا بيت،
0: وقتها ونص حشلطتي بالناس يا عيني. هيدا انسان مثلك مثله يمكن احسن منك كمان.
1: سعيد انا عم بالهيك.
0: بدك اكثر من هيك؟ عم تسالي فؤاد لانه زلمه ادمي واذا جنيناتي يعني؟
1: وبيرجع بعيدة، يعني مش النيفو تبعنا، يعني في الجار، يعني غشيم،
0: مش
1: يعني.
0: احسن منك يا مدام. انت عارفه حالك مين عن جوز ابنك عينين؟
1: عمو لا كرمالك،
0: كرمالك يا عمي، لانه هيئت حماتك ابن عشمره. انت عن جوز ابنك عيني. البنت خيو النعمان جنيناتي.
1: لا كيف؟
2: شو عم بسمع؟
0: ايه نعم، انا جنيناتي وعملت حالي بايك تارضيكم. ويلعن الساعة
2: عم يمزح. وضح
0: مش عم امزح، انا الي الشرف كون جنيناتي، ولا بحياتي رح اعرف كون بايك. انا زلمي فقير، ربات بنت خي بعرق جبيني. عجبكم عجبكم، مش عجبكم باب يفوت جمل.
1: انا عم بنشهد.
2: عمو نعمان ليه عم بنساعد؟
0: حل عني انت.
2: مظبوط العكي يا جيجي، جوبني مظبوط.
1: يعني هيدي كلها كانت لعبة علينا؟
0: بتقولي عن فؤاد غشيم؟ سخسختي بس شفت العز وصدقت انه انا بايك، لانك مخبية بقشرة بصلي، لانك سخيفة مثل المجتمع الجاي منه.
1: صحيح جيجي، لوين جايبيني؟ خدوني من هون.
0: مع الف سلامة.
1: عمو لا بليز لا.
0: ما تبكيش يا عمي، لا تزعلش. بس قديش بدها تطول الكذبة؟ يوما ما بده يفضحونا. خلي يفضحونا هلا احسن ما يفضحونا بعدين، لان بعدين بيعوش في مجال التصليح.
2: بس هالفيلا لمين؟
0: انتوا هنا الهممكم، هالفيلا لمين؟
4: هيدي للاستاذ سالم، عمي بيشتغل عنده جنيناتي وانا بشتغل هون خادمه.
1: خادمه سعيد جيجيم شو؟
2: روحوا وحدكم، انا باقي هون.
1: كيف؟
2: ايه ما بدي منكم شيء، لا المرت الكبيره ولا العيله العريقه ولا مجتمعكم المزيف. بدي لها يا حبيبتي، بدي كف العمر انا وياها. اذا بدكم تروحوا نسوق انه عندكم ابن.
1: جيجي شو عم تحكي؟
2: خلص بابا خلص، اللي عندي انتوا الله معكم.
4: روح يا نمر. ولك يا عمر دين البطن المحملك.
1: سعيد مشي.
3: ما كان في لزوم لكل هالتمثيلية.
2: ما كنتوا رح توافقوا مثل ما صار هلا.
1: سعيد مشي. سعيد مشي.
3: انت تدعي يا ابني.
2: ايه شفتك قديش حزين بحياتك من ورا جسمك. شفت المشاكل بيناتكم من انا وصغير. عشت بالصريخ بالعقيد. ما عشت ولا لحظة حنان. ما بدي عيد نفس الغلطة. بدي عيش مع شخص بحبه وبحبني لو بآخر هالدنيا.
1: سعيد مشي.
3: ما بدي، روحي وحدك. أنا ما عمي قال لي عم بيقولوا مش مستعد نخسره.
1: سعيد اسكت.
3: صار لك 30 سنة بتقولي لي سعيد اسكت، سعيد اسكت. خلص بقى مش رح اسكت. انت وحده نبدي حياة معك ما بتنطاق. عيش من الفوفاج ومن الكذب. انا اللي عم بتعب وجيب المصاري وانت عم بتفشخي على العالم وتتكبري على الناس. ولك حاجه بقى اطفع الكيل منك. 30 سنه انا ساكت مش عم بفتح تمي. 30 سنه وانت بتسكتيني. حتى حقوقك يا رجال مش عم تعطيني اياه. خلص بقى صار لازم احكي. مش مفروض ضل ساكت. شو بدك؟ بدك تغري ابنك مثل ما غرقتيني؟ ايه لا جرمانوس متجوز ليال.
1: جيجي
3: ايش تعيطي له؟ جيجي اسمه جرمانوس عصب مرحوم بيي. عملنا اكبر مشكلة سميناه جرمانوس.
4: عاش جرمانوس. عاش روحي. ايه هاك بدي اياك نمر.
5: ايه انا جرمانوس. اسمي جرمانوس وبليز بابا حدا يعيط لي جيجي
6: الا ليلو.
1: شو يعني صرت وحدي؟
3: انت بتنقي ابنك بده يتجوز هالبنت هو نقيها نيالو. انا جبروني فيك كنت بعدني فقير عم فتش على عروس توصاي. دلوني عليك رح جبتك من سواريم حي الاناية. نسيتي حي الاناية يا سعدة؟ نسيتي الاوضة يلي جبتك منها يا سعدة؟ كنتوا نايمين 10 اسكعب فيها.
1: سعيد واقف خلص بضايع.
3: الله رزقنا بعدين عوش هالصبي وصار معنا. ضروري تكون ردة فعلنا هيك.
2: بعده تاريخ العرس مثل ما هو. بعد 3 اشهر و15 شهر حبيت ترجعي لو سهلة ما حبيت انت حرة.
5: جرمانوس.
1: انا موافقة 10. يضل عم اقدم الناس عمان كامل المنظور.
4: ايه انا مش موافق.
1: ولو طريها شوي.
5: اذا هو وافق انا مش موافق.
4: دخلك اسهامك فجأة انت. نوبة رجوليين.
1: امر لله. جيجي.
5: جرمانوس.
1: جرمانوس. مبروك حبيبي. الله يوفقك. مبروك ليالي.
3: هلا عن جد مبروك يا ابني.
1: مبروك حياتي.
2: مبروك يا عمري.
4: لو طلعت رجال من الاول وقلت لهم الحقيقة كنت وفرت علينا مسرحية. بس مش حلوة انت هيك هبي انا دبيخة. لازم يصير شي بعده له.
7: مرحبا.
4: ما قلتلكنش مين مجعس؟
7: عرفت انه اليوم في فرحة بنتي عم تتجوز حملت حالي وجيت.
1: بابا شو شابك هلا؟
7: اخذت عفو من يومين وطلعت من الحبس. بس ما خبرت حدا. حبيت اعملكن اياها مفاجأة واجي على ليلة الفرحة. اشتقتلك يا بيي.
1: مين هيدا؟
3: مين هيدا؟
2: مين هيدا؟
4: مين هيدا؟ هيدا خيي مجعس بي الله ياه. كيفك يا خيي؟
1: يعني مش يتيمة؟ يعني مش يتيمة عند بي خيي؟ عند بي؟
2: ليال شو عم بسمع؟
1: جيجي كنا مخبيين عنك السر. بيي كان محكوم مؤبد كما شو على المطار عم بهرب. كان عمري 3 سنين وكانت امي متوفيه.
2: شو هالحكي وليه ما خبرتيني؟
1: كنت خايفه تبطل تحبني وتهرب مني. انا وعمي خبينا هالسر عنك على اساس بيي محكوم مؤبد وما رح يطلع بقى بحياته.
7: وهينا اجينا عفو.
2: بيك مهربشه؟
1: ايه
7: غلطه وصارت عريس والمسامح كريم.
2: بس كذبتوا علي
4: يا ابني. ابي يفتخر شو الواحد يخبرك هيك خبريه لتوخذنا. عجبك مجعس هلا؟
7: دخلكون سعيد عن جهودي ولا انا غلطان؟
3: اي نعم.
7: ولا سعيد شو عم تعمل هون؟
3: انا بي العريس.
7: وانا بي العروس. ما عرفتش يا سعيد؟
3: مجعس؟
7: ايوه مجعس. مجعس اللي عملت الضربيه انت وياه. أنا كمشت وصرت بالحبس وأنت صرت باللوج. يا بي هدينا أسفيري. عيش من شافك يا سعيد، وأخيرا حظينا فيك.
6: ما تعطى الهم، حصتك محفوظة، بس استرنا الليلة.
7: أيوة لك أنا بأمرك إذا حصتي محفوظة. مبروك لك بنتي، علي راسك طلوع، ما حدا أحسن من حدا.
4: طلعوا شركة، طلعوا اثنين فرد البيس، طلعنا قرايب سعدة، نيناتنا من عائلة عريقة، ولك سويلة يا فدو. هلأ خلصت المسرحية.

0: وسهلا بكم في مطارنا. إن الطرقات سالكة حتى إشعال آخر. Enjoy your holiday.
1: تستمعون إلى راديو كوكبا

بعتولنا رسائلكم الصوتية عبر الواتساب وقولولنا من أي مكان بالعالم عم تستمعوا لنا. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: أوف أوف أوف تغير هواك.

أعترف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلام

وصياح الأرز عم بيقول عودوا ارحموا لبنان من نار العزائم.

اللي عشنا فيه بمحبي وردنا نبقى فيه إخوان وصحاب.

ولما اتفتحت عن الحب والنهدا هجرت حنين

لو عشت طول عمري اوفي جمايلي الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
1: انتم دوكا عكم تسمعوا راديو كوكبا.
2: Ahora estás escuchando Radio Kaukaba.
3: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.
4: انا ديما نسمع راديو كوكبا.
3: You are now listening to Radio Kaukaba.
5: عم تسمعونا من كل انحاء العالم معكم راديو كوكبا.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: ليجاوب.
1: الو بيت الاستاذ سالم؟ نعم الاستاذ سالم. نعم مش موجود. نعم عنده محاضره بلندن مضطر يغيب جمعه زمان. اي نعم. مين معي؟ اهلين، معك سكرتير الخاص ومدبر منزل ورئيس الخدمة ومدير أعماله الأرضية وقريبا موعود ببوست جديد. نعم في عارف شو بتريد؟ بتحب تترك له خبر؟ بس أنا ما بحب. شو العالم له؟ المعجب بالأستاذ بده يحكي معه كأنه الأستاذ فضيله. لك يا ابني إذا أنا مش فضيلك بدك الأستاذ يفضالك. يا ألو يا ابني أنت ما بتفهم عربي؟ عمل لك الأستاذ بلندن تعرف عندك ويح؟ شو الوايحة هيدي؟ البدرابو بلندن عايزه ضروري. يا ليالي علينا. لك انت ما بتفهم يا مرد؟ احترامي استاذ. لا استاذ مش حضرتك، هيدا واحد تاني عم بتلفي بده يحكي مع حضرتك. هونيكي معجب مزعج، ما تخزني استاذ. لا طبعا انا عم عامل معجبين بكل احترام. كيف لندن استاذ؟ نحن كتير منيح، كل شي هون ماشي حسب اوامرك وتعليماتك. ليال عم تنظف اوضة حضرتك، هلا عم تعمل هوفر للموكيت. اسمع استاذ ليال، مكتب حضرتك ما حدا بفوت عليه غيري، انا نظفته شخصيا. والجنينات نعمان عم يهتم بجنيني، هلا عم بقص الجازون. ها اسمع استاذ نعمان. شفت استاذ؟ قصدي سمعت. اي متى مشرفتنا من غير شر؟ انا رح اجي الجمعه بعد، يعني بعد جمعتين. ما تتاخر علينا استاذ، البيت فاضي بلاك. ما تتنهم، كل شيء تمام. الله معك الله معك. يا ليال.
2: نعم مسيو آدم.
1: شو هالغبرة هيدي؟ ليه بعد ما نظفتي هون؟
2: عم نظف الأوض مسيو آدم، أنت قلت لي.
1: حضرتك؟
2: حضرتك قلت لي.
1: تركي الأوض وتعي نظفي هون على السريع.
2: ليه مسيو آدم؟
1: بدي نام لآن، وبس وقع بتكفي الأوض. بعدين ما خصك ليه؟
2: حاضر.
1: يا نعمان. هالمرة وقف قص، بدي نام. اتصل الأستاذ سالي من لندن عم يطمن إذا عم تطيعوا أوامري. حمل ضميري وقلت له إيه، مع إنه مش كتير راضي على شغلكم أنتوا وعمك. شدوا لي حالكم شوي. بدي ارجع للاستاذ ولاقي البيت عميل معلمة.
2: حاضر. عم بقلبك شو تقيل هلكني. الله يرجعك يا استاذ سالم بالسلامة سالم، تنخلص من اوامر واسميك. شو تقيل؟
1: عن مين عم تحكي؟
2: طاولة تقيل.
1: طاولة تقيل؟
2: شوفوا المراية، راسي تقيل.